تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد دائما.

0: المياه صافية للغاية، أستطيع أن ألمح رمال القاع من هنا.
1: هكذا الماء عند ميناء عدن.
0: لماذا؟
2: هذان الجبلان من اليمين واليسار يحميان الميناء حماية طبيعية من الرياح والأمواج.
0: سبحان الله.
2: الجبل الأول اسمه شمسان، والآخر اسمه جبل المزلقب.
0: هل أستطيع أن أسبح هنا؟
2: بالطبع لا، نريد أن نصل سريعا حتى نفرغ من عملنا، ثم بعد ذلك أطلعك على معالم المدينة.

0: القديم.
1: إنه مسجد أبان بناه ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه.
0: إلى هذا الحد اليمن قديمة؟
1: لليمن تاريخ طويل قبل الإسلام وقبل المسيحية أيضا، وفيها جرت أحداث قصص كثيرة، منها قصة الملكة بلقيس وقصة سد مأرب.
0: وما قصة سد مأرب؟
2: أنا أيضا لا أعرفها.
3: لقد سمعتها من صاحب البحر قبل سنوات وتعلمت منها الكثير.
0: شوقتنا إلى تلك القصة.
1: حسنا سأرويها لكم. حدثت القصة بعد زمان عيسى عليه السلام، وقبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوقت قليل. أسماه العلماء زمان الفترة، حيث كان ملك سبأ يجلس في شرفة قصره مهموما.
4: سيد الملك عيدروس، العاصفة الرملية تشتد، أليس من الأصوب أن تدخل إلى قاعة العرش المغلقة؟
5: لكم أحس بالكآبة يا عرنوس.
4: ما الذي يشعرك بالكآبة يا مولاي؟
5: ألا ترى اللون الأصفر البغيض ينتشر حولنا في كل بقعة؟
4: إن السماء توشك أن تمطر.
5: وما الفائدة؟ الأمطار تسقط على الجبال من حولنا وتنحدر إلينا سيولا، ثم تضيع في الصحراء العطشة.
4: ألا ترتوي تلك الصحراء أبداً؟
5: يجب أن نجد طريقة لمنع السيول من الضياع كل عام في الصحراء.
4: لماذا لا يفكر مولاي في الخروج لرحلة صيد؟ قد تزيل عنك بعض الكآبة.
5: لا مانع، أعد المؤن للسفر غدا.
4: أقترح يا مولاي أن نعود إلى القصر.
5: ولكننا لم نصد شيئا بعد.
4: المؤن التي معنا يا مولاي تكفينا بالكاد في طريق العودة.
5: ولماذا لم تعمل حسابك وتحضر المزيد من الطعام والشراب؟
4: أحضرت يا مولاي، ولكننا نسافر الآن منذ 10 أيام.
5: هل تريد الصحراء أن تتحداني؟ يجب أن أجد طريقة لقهرها. أريد أن أمحو ذلك اللون الأصفر الكريه.
4: كما تحب يا مولاي.
5: أريد مقابلة كبير المهندسين فور عودتي من الرحلة.

0: انظر معي يا مولاي.
1: لا أفهم شيئا يا كبير المهندسين من رسومك وحساباتك المعقدة.
0: الأمر في غاية البساطة، سنبني سدا يحجز الماء في الأودية عند هطول الأمطار فنستخدمه طوال العام.
1: عظيم، المهم أن تنجز بناء السد بسرعة.
0: معذرة يا مولاي، هذا مستحيل.
1: ماذا؟ أتعصي أوامري؟
0: بل أخبرك بالحقيقة العلمية، هذا البناء سيستغرق عشرات الأعوام.
1: عشرات الأعوام؟
0: وربما المئات، لن نكون في الغالب من أهل الدنيا عندما ينتهي البناء.
2: وما الفائدة إذن؟
0: الفائدة ستعم على أحفادنا وأحفاد أحفادنا، سيكون اللون الأخضر هو المسيطر على تلك الأرض.
1: موافق، ابدأ في العمل فوراً.

0: ومرت بالفعل مئات السنين، تغيرت فيها الدنيا، ورحل الملك الطيب صاحب فكرة بناء سد مأرب، وجاء غيره لينعم بخيرات السد.
1: انظر إلى ثمرة عملنا، غدا يزيد ثراء الملك مزيقاء، بينما نزداد نحن جوعا وفقرا.
2: لا تنطق بكلمة مزيقاء هذه، وإلا دخلنا السجن.
1: الكل يعرف أن الملك يمزق في كل يوم ثوبين من الحرير لكي لا يلبسهما غيره.
3: لماذا تمزق هذا الثوب الذي لم تستخدمه بعد؟
4: ما هذا؟ كيف تجرؤين على سؤال الملك؟ أنا وحدي هنا من يوجه الأسئلة.
3: يا زوجي العزيز، الناس يطلقون عليك في سمارهم اسم مزيقاء لكثرة ما تمزق من ملابس.
4: من هؤلاء الخونة؟ دليني عليهم في الحال.
3: ولماذا لا تخرس ألسنتهم وتتوقف عن هذه العادة الغريبة؟
4: عدت لتوجيه الأسئلة، سأمر بسجنك.
3: تسجن زوجتك الطيبة طريفة التي لا تريد إلا مصلحتك.
4: وأسجن أبي وأمي إذا عرضاني.
3: ومن يعد لك الطعام اللذيذ الذي تحبه؟
4: عندي عشرات الطهاه، وغدا أجمع المحصول في سبأ وأحضر مئات الطهاه من كل بلاد العالم.
3: ومن يعد لك ملابسك الجميلة؟
4: سأشتري جواري وعبيدا يخدمونني.
5: جميلة، ألم ترتدي ملابسك بعد؟
6: سامحني يا أبي، لا أريد أن أذهب إلى هذا الحفل.
5: كيف يا ابنتي نتغيب عن حفل الملك؟ هذا لا يجوز، دعوة الملوك لا ترد، ثم إنه حفل الحصاد.
6: حسناً، سأذهب وأقدم فروض الولاء والطاعة، ولكن أرجوك لا تطلب مني أن أبتسم وأبادلهم الحديث.
5: يا لك من حمقاء، إن حضورك هذا الحفل فرصة تحلم بها كل فتاة في سبأ.
6: لا أفهم يا أبي، ماذا تقصد؟
5: أقصد الأمير مالك، أصغر أولاد الملك وأقربهم إلى قلبه الذي لم يتزوج بعد.
6: لازلت لا أفهم، ما دخلي أنا بالأمير مالك؟
5: كيف أشرح لها؟ حاولي أن تلفتي نظره إليك، ربما أسعدك الحظ وطلبك للزواج.
6: لا يا أبي، هؤلاء قوم ظالمون، هل يرضيك أن أتزوج ابن مزيقاء الأحمق؟
5: اخفضي صوتك واخرسي تماما، ستقضين على مستقبل أبوك بهلول الوزير.

0: ذهب الرجل الأقرع إلى الحلاق وطلب منه أن يقص شعره.
1: مضحكة مضحكة جدا. أقرع ويقص شعره.
2: هذه أجمل مزحة سمعتها في حياتي. بورك لسانك يا سيدي الأمير.
1: لقد ورث عني خفة الظل وروح الفكاهة. أليس كذلك؟
2: بالتأكيد يا مولاي، أقرع ويقص شعره.
0: لماذا لا تضحك يا كبير المهندسين؟
3: ها العلماء يا أمير مشغولون دائما بأفكارهم ونظرياتهم،
0: أو ربما لم تعجبه الطرفة.
4: إنني فقد اعتدت على النوم مبكرا، هل أستأذن يا مولاي؟
1: تفضل تفضل يا كبير المهندسين.
2: إنها قلة ذوق منه أن ينصرف من مجلس الملك قبل قيام مولاي.
3: لقد طلب الإذن لحاجته إلى النوم. حدثنا يا أمير مالك عن رحلتك الأخيرة.
0: كنت راكبا حصاني بين الجبال وإذا بأربعة من قطاع الطريق يحيطون بي. أخرجت سيفي بسرعة ودرت به حاصدا رؤوس الأربعة. أربعة.
2: الأربعة. يا لها من مزحة.
1: على أي شيء تضحك؟ هل تهزأ بشجاعة الأمير مالك؟
2: حاشا لله يا مولاي، إنني كنت
1: تكلم وإلا قطعت رأسك.
2: الرحمة يا مولاي، كنت أضحك على الطرفة السابقة. أقرع ويقص شعره.

0: على السأم.
1: ما دمتما تشعران بالملل والفراغ، عودا إلى العمل.
0: أي عمل يا سيد عارف؟
1: الزراعة، هل نسيتما؟
2: أنا أعمل الآن في صنع السلاح، عندي سيوف من الذهب الخالص ومطعمة بالأحجار الكريمة.
1: وأنت يا زهران؟
0: أظافري لم تعد تحتمل العمل الشاق، ثم إنني مشغول بصنع النبيذ، الطلب يتزايد كل يوم على الخمور المعتقة.
1: اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا.
3: ذهب الرجل الأقرع إلى الحلاق وطلب منه أن يقص شعره.
4: أضحك الله سنك يا سمو الأمير، يا لها من مزحة مبتكرة.
0: لا أستطيع أن أمنع نفسي من الضحك.
3: أقدم لك يا أبي أصدقائي الجدد، عثمان تاجر سلاح.
5: عظيم، سنعتمد عليك في أن تمد الجيش بما يلزمه من دروع وسيوف وما إلى ذلك.
2: هذا شرف عظيم يا مولاي.
3: أما زهران فهو أفضل من يصنع الخمور المعتقة.
5: إذن نسجنه هنا في القصر ليعد لنا ما يلزمنا.
0: خادمك المطيع ورهن إشارتك يا مولاي.
5: لماذا أنت شارد يا كبير المهندسين؟ وما الذي يشغلك؟
1: يشغلني يا مولاي هذا التغيير الذي وقع في المدينة.
5: من حقك أن تفتخر به، أنت الذي أتممت بناء السد.
1: ليتني ما أتممته وليتني لم أكن مهندسا.
5: لماذا أيها الحكيم؟ كنت أحسب أنك تفخر بالسد.
1: كان السد نعمة، لكنه كان نعمة تحمل في طياتها ألف شر مدجج بالسلاح.
6: أفسح أيها الحكيم، لا نفهم كلامك.
1: لقد أنستنا نعمة السد حقيقة المنعم. إن الناس يعرفون أن عطاء النعمة الإلهية حصن لا يسقط أبدا، ولكنهم يجهلون أن حراسة هذا الحصن لا تكون إلا بشكر الله.
3: هل انتهيت من خطاب الوعظ؟ أكنت تريد أن نظل فقراء؟
1: ليتنا بقينا فقراء صابرين، هذا أفضل كثيرا من الأغنياء الجاحدين.
4: هذا كثير.
1: لقد نسينا كيف نشكر الله، لقد صدق علينا إبليس ظنه وأنسانا الشكر.
5: أنت تبالغ يا كبير المهندسين، اشرب كأسك ودعك من هواجسك.
6: ما رأيك يا مولاي أن نغير المكان ونجتمع في الحديقة الأخرى يمين القصر؟
5: هذا أفضل، مللت هذه الحديقة أنا.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. صدق الله العظيم.
8: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
9: أذان المغرب، هيا إلى الصلاة.
10: ماذا جرى لأهل مغرب؟
11: هل عاقبهم الله على إسرافهم؟
9: هذا وقت الدعاء وليس وقت الحديث. نصلي أولا ثم نكمل قصتنا فيما بعد إن شاء الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد أف أم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن.

اللهم أنت الحي القيوم العلي العظيم الخالق الرازق المحيي المميت البديع، لك الفضل ولك الحمد ولك المن ولك الجود والكرم ولك الأمر وحدك لا شريك لك، يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أدعوك محتاجا وأرغب إليك فقيرا وأفزع إليك خائفا وأبكي إليك مكروبا وأستعين بك ضعيفا وأتوكل عليك كافيا، اللهم بحق محمد وآل محمد اغفرني وارحمني واكفني واقض ديني ووسع علي رزقي، فأنت ترزق من تشاء بغير حساب، فارزقني يا رب وأنت خير الرازقين.

اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك، ومن اليقين ما يهون علينا به مصائب الدنيا. يا الله يا الله، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وهب لنا من لدنك قرة أعين، يا من إليه يلجأ العباد في المهمات، وإليه يفزع الخلق في الملمات، يا عالم الجهر والمخفيات. يا رب يا رب الخلائق والبريات، ويا من بيده ملكوت الأرض والسماوات،

0: اللهم اجعلني هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاه فأجبته، وتجاوزت عن خطاياه فرحمته. اللهم جد علي بكرمك وفضلك، واخطط خطاياي بحلمك وعفوك، وتغمدني بسابغ كرامتك، واجعلني فيها من أوليائك الذين أحببتهم لطاعتك واخترتهم لعبادتك. يا رب يا رب، اللهم اجعلني ممن سلم فنعم، وفاز فغنم، واكفني شر ما أسلفت، واعصمني من الازدياد في معصيتك، وحبب إلي طاعتك وما يقربني منك من قول أو عمل. يا رب.
1: يا رب.
2: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
1: يا رب.
2: برنامج من إخراج حسن عماد.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.
2: امدح السلوك للشخص تنمو الثقة للغرور. قل أحسنت في مشاركتك، لا أنت ذكي دائما. قال ابن خلدون: الطفل ينشأ على ما عوده مربيه. الكلمات تبني أو تهدم، فاختر ما تبني به.
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

فطر السماوات والأرض وفلق الحب والنوى وأخرج الحي من الميت والميت من الحي وفلق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا أنشأ الخليقة من نفس واحدة وبدأ خلق الإنسان من طين وركبه من نطفة وأبدع الكون بكلمة هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه جعل الشمس سراجا والقمر نورا والنجوم هدايا والليل لباسا والنهار معاشا والسماء سقفا محفوظا والأرض قرارا والجبال أوتادا والماء حياة جعل البحر أمواجا وأنزل من المعصرات ماء ثجاجا وأنشأ الخليقة قرونا وأفواجا فتبارك الله أحسن الخالقين أنزل من السماء ماء وأخرج من الأرض نباتا وجعل حبا متراكبا وأنشأ زيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وعنبا وقطبا الذي أحسن كل شيء خلقه.

يجري الماء في بقاع حتى تفيض على الجبال، ويسلط القحط على بقاع حتى تعصر فيها الرمال، ويقدر البرد على جهات حتى تصبح الأرض من الزمهرير جليدا، ويقدر الحر على جهات حتى تقذف الأرض منه لهبا شديدا. اقرأ القدرة في الشمس الساطعة والنجوم اللامعة، تجدها في الخمائل والجداول، في الحقول والسنابل، في الساقية والغدير، في الماء النمير، في الضياء والسناء، في الهواء والظلماء، في الورقة واليرقة.

إلى من نرد الأمر إن خاب سعينا؟ ومنك إلى من نستجير ونهرب؟ وإن رجائي فيك أنجح مطلب، إذا سد درب أو تحطم مركب، فكل ديار الناس إلا دياركم خراب وقيعان وقفر وسبسب، وكل حبال قطعت غير حبلكم، وكل أمان غير أمنك مرعب، وكل بيوت غير بيتك أوحشت بها الربع خاو والمحبون أجدب، وأبواب كل الناس بالبخل أوصدت، وبابك مفتوح وسيع مرحب، وعاد إليك السائلون برغبة وقد عرفوا مغنى سواك وجربوا.

ليس لسنته تبديل، وليس لعادته تحويل. لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من شكره زاده، ومن توكل عليه كفاه، ومن اتقاه جعل له مخرجا. يبسط الرزق ويضاعف القرض، ويسمع من يشاء، ويبعث من في القبور، ويحيي الأرض بعد موتها. لا تغيب عنه غائبة، ولا تخفى عليه ذرة، ولا يعجزه مطلب. من يشاء يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. دعوته عامة إلى دار السلام، وهدايته خاصة لمن أناب إليه. يهدي السبيل ويكفر السيئات، ويتقبل الحسن، ويجبر الكسر، ويصلح الفاسد، ويستر الخلل. يأخذ بالبأساء والضراء، يبتلي بالشدة والرخاء، يغير النعمة والنقمة، يقدر العطية والبلية، يفتح أبواب كل شيء، لأن عنده مفاتيح الغيب. يعلم كل مكنون، ويحيط بكل حاضر وغائب.

أول كلمة إلى المعصوم اقرأ، والكون كتاب، والكائنات حروف، والقدرة أقلام، والقارئ أمي، وعنوان الدرس، فاعلم أنه لا إله إلا الله. سبحان من دل على نفسه بنفسه. سأل الصحابة رضوان الله عليهم عنه: أقريب فيناجى أم بعيد فينادى؟ فنزل: قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أطعم وأسقى، وأهدى وأزدى، وكف وآوى، وقال: واشكروا لي ولا تكفرون، ابتلى وامتحن وأفقر وأمرض وأجاع وأظمأ، وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو

أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.
4: شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي قفزة جديدة في التعاملات اليومية، مسجلة أسعار بيع تجاوزت 160 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي في محل الصرفة بالأسواق المحلية. وفي ظل هذا الارتفاع أطلقت مراصد اقتصادية تحذيرات جادة من أن السوق تحركها عوامل مقلقة، أبرزها تصاعد المخاوف من عقوبات أمريكية محتملة تجاه العراق والتكهنات المرتبطة باستحقاقات ما بعد 30 أيلول. وحذرت المصادر ذاتها من استمرار سيطرة المضاربات على السوق الموازية والتي تنشط بين فترة وأخرى لإثارة الهلع وإرباك الاستقرار المالي والنقدي للمواطنين. البنك المركزي أكد أن ارتفاع أسعار صرف الدولار يعود إلى المضاربات والتوقعات وسوء استخدام الظروف الجيوسياسية في المنطقة. وذكر البنك في بيان إن لديه احتياطات أجنبية كافية لتلبية كافة الطلبات على العملة الأجنبية الخاصة بتمويل التجارة الخارجية وتسوية البطاقات المصرفية وطلبات المسافرين. وأكد البنك استمراره في تمويل التجارة الخارجية وفق الأغراض والقنوات المعتمدة بما يضمن انسيابية الاستيرادات وتوفير احتياجات السوق المحلية. اللجنة المالية عزت انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى المخاوف الناجمة عن التهديدات الأمريكية المستمرة بشأن ملف الفصائل المسلحة في العراق ومصير أسلحتها بعد 30 أيلول المقبل. وقالت اللجنة أن هذه التهديدات أثارت المخاوف لدى المواطنين ودفعت أعدادا كبيرة لشراء الدولار، وأضافت أن المخاطر لا تقتصر على وقف الشحنات وإنما في اتساع الإجراءات لتصل إلى حركة الأموال والمصارف والتحويلات الخارجية. مصدر حكومي كشف عن الخشية من احتمال وقف إرسال شحنات الدولار إلى العراق اعتبارا من بداية الشهر المقبل في حال عدم إحراز تقدم في ملف حصر السلاح وفق التفاهمات مع الجانب الأمريكي. وقال المصدر إن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا مهما مع الرئيس الأمريكي خلال الأسبوع الحالي، وسيطلب منه تأجيل أي إجراءات أمريكية قد تستهدف فرض عقوبات مالية أو اقتصادية على بغداد، وذلك على خلفية عدم حسم ملف حصر سلاح الفصائل. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف في محادثات مغلقة بأن قراراته المتعلقة بالحرب مع إيران أدت إلى بيئة سياسية صعبة وتراجع شعبيته، مما يهدد الحزب الجمهوري بخسائر في انتخابات التجديد النصفي. أضافت الصحيفة أن هذا الوضع دفع ترامب إلى إبداء اهتمام أكبر باستطلاعات الرأي وتكثيف جهوده لدعم مرشحي الحزب وتخفيف الخسائر المتوقعة. ورغم تركيزه السابق على تداعيات الحرب الاقتصادية وتخلفه عن خفض أسعار النفط والمعيشة، أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية أن إيران لم تتمكن من تصدير أي برميل من النفط، عازيا ذلك إلى ما وصفه بالحصار المحكم والمفروض عليها. وقال أن القوات الأمريكية ساهمت في تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز من خلال عمليات حماية منسقة، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية قدمت الدعم لتأمين خروج أكثر من 1 مليار برميل من النفط عبر منطقة الخليج خلال الشهرين الماضيين. وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ونظيره الإيراني عباس عراقشي بحثا خلال محادثة هاتفية الأوضاع في المنطقة، وذلك حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية. وأكد وزير الخارجية الباكستاني أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع وضرورة ضمان مرور آمن للسفن وانسيابية حركة الملاحة في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد والفعال لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.
5: من الرشيد أفأم، صباح الخير.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: النظافة مسؤولية كل فرد وعنوان كل بلد جميل ومتقدم. بلدك هو بيتك، ومن واجبك أن تحافظ عليه وعلى منظره وجماله كما تحافظ على بيتك. فلا ترمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة والمتنزهات، واترك المكان كما تحب أن تراه، وحافظ على بيئتك لتحافظ بيئتك عليك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: نجد والآخر من الرشيد FM.
1: عند دخولك للطبيب كن صريحا معه واصدقه المعلومات الشخصية الخاصة بك كالسن والتاريخ المرضي والعقاقير الطبية المتناولة حتى يستطيع الطبيب تشخيص مشكلتك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي قفزة جديدة في التعاملات اليومية، مسجلة أسعار بيع تجاوزت 160 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي في محل الصرافة بالأسواق المحلية. وفي ظل هذا الارتفاع أطلقت مراصد اقتصادية تحذيرات جادة من أن السوق تحركها عوامل مقلقة، أبرزها تصاعد المخاوف من عقوبات أمريكية محتملة تجاه العراق والتكهنات المرتبطة باستحقاقات ما بعد 30 من أيلول. وحذرت المصادر ذاتها من استمرار سيطرة المضاربات على السوق الموازية والتي تنشط بين فترة وأخرى لإثارة الهلع وإرباك الاستقرار المالي والنقدي للمواطنين. البنك المركزي أكد أن ارتفاع أسعار صرف الدولار يعود إلى المضاربات والتوقعات وسوء استخدام الظروف الجيوسياسية في المنطقة. وذكر البنك في بيان أن لديه احتياطات أجنبية كافية لتلبية كافة الطلبات على العملة الأجنبية الخاصة بتمويل التجارة الخارجية وتسوية البطاقات المصرفية وطلبات المسافرين. وأكد البنك استمراره في تمويل التجارة الخارجية وفق الأغراض والقنوات المعتمدة بما يضمن انسيابية الاستيرادات وتوفير احتياجات السوق المحلية. اللجنة المالية عزت انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى المخاوف الناجمة عن التهديدات الأمريكية المستمرة بشأن ملف الفصائل المسلحة في العراق ومصير أسلحتها بعد 30 من أيلول المقبل. وقالت اللجنة أن هذه التهديدات أثارت المخاوف لدى المواطنين ودفعت أعدادا كبيرة لشراء الدولار، وأضافت أن المخاطر لا تقتصر على وقف الشحنات وإنما في اتساع الإجراءات لتصل إلى حركة الأموال والمصارف والتحويلات الخارجية. مصدر حكومي كشف عن الخشية من احتمال وقف إرسال شحنات الدولار إلى العراق اعتبارا من بداية الشهر المقبل في حال عدم إحراز تقدم في ملف حصر السلاح وفق التفاهمات مع الجانب الأمريكي. وقال المصدر أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا مهما مع الرئيس الأمريكي خلال الأسبوع الحالي، وسيطلب منه تأجيل أي إجراءات أمريكية قد تستهدف فرض عقوبات مالية أو اقتصادية على بغداد، وذلك على خلفية عدم حسم ملف حصر سلاح الفصائل. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف في محادثات مغلقة بأن قراراته المتعلقة بالحرب مع إيران أدت إلى بيئة سياسية صعبة وتراجع شعبيته، مما يهدد الحزب الجمهوري بخسائر في انتخابات التجديد النصفي. أضافت الصحيفة أن هذا الوضع دفع ترامب إلى إبداء اهتمام أكبر باستطلاعات الرأي وتكثيف جهوده لدعم مرشحي الحزب وتخفيف الخسائر المتوقعة. ورغم تركيزه السابق على تداعيات الحرب الاقتصادية وتخلفه عن خفض أسعار النفط والمعيشة، أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية أن إيران لم تتمكن من تصدير أي برميل من النفط، عازيا ذلك إلى ما وصفه بالحصار المحكم والمفروض عليها. وقال أن القوات الأمريكية ساهمت في تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز من خلال عمليات حماية منسقة، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية قدمت الدعم لتأمين خروج أكثر من مليار برميل من النفط عبر منطقة الخليج خلال الشهرين الماضيين. وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ونظيره الإيراني عباس عراقشي بحثا خلال محادثة هاتفية الأوضاع في المنطقة، وذلك حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية. وأكد وزير الخارجية الباكستاني أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع وضرورة ضمان مرور آمن للسفن وانسيابية حركة الملاحة في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد والفعال لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

0: حاجه.
1: الساعه الان 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب

0: الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-35-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك وعلي الموجة واسمعنا.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: رشيد تقدم
1: صباح الخير طبعاً متابعين راديو رشيد عبر الموجة 92.1 وعبر البث المرئي التيك توك. حياكم الله وين ما تكونون، وبرنامجكم الصباحي أغاني على ذوقك.

0: أكيد الكل ينتظر البرنامج اللي المحتاج عليه الأغاني وعلى ذوقكم. أكيد برنامجكم اليوم يختلف صح؟ شنو؟ تدخل يعني؟ حبايبنا البرنامج اليوم بي مثل اللعبة راح تكون أو حزورة تمام؟ المتصل إذا كان من جيل الثمانينات نسأل أغنية عن جيل السبعينات، وإذا كان من جيل الألفينات على جيل التسعينات وهكذا تمام؟ اللي يعرف يجاوب على مقدمة الأغنية أو بس فقط اللحن نهدي الأغنية وعلى ذوقه. للاتصال بالبرنامج أرقامنا هي 0770777581 و0770777582. وخليكم وياي أنا شهد الربيع بالإعداد والتقديم وأحمد الموسوي بالإخراج. عندنا اتصال، شو بسرعة نقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: شلونك شهد؟
0: أنا زين الحمد لله.
1: أنا أمجد، أمجد الحنين.
0: أهلا بيك أمجد الحنين، شلونك؟
1: الله يسلمك، شلون صحة الأمور؟
0: الله يخليك تسلم. يلا أمجد، أنت من يا جيل؟
1: أنا جيل الألفينات.
0: الألفينات، راح نعطيك أغنية من جيل التسعينات، تمام؟
1: يلا ماشي.
0: مجرد نعطيك المقدمة الأغنية أو اللحن مالتها، تنطيني اسم الأغنية، العرفت تختار أغنية، ما عرفت نقول لك باي باي.
1: يلا ماشي.
0: نسمع.
2: حبيبي صباح الخير، انتظرتك المساء لكن غلبني الناس وما حبيت أفيئك الصباح.
0: شنو أستاذ أحمد؟
2: لكن بوعدك إني أكون معك.
0: حتى أستاذ أحمد ما يعرف. المهم عرفتها أمجد؟
1: لا والله ما أعرف.
0: هاي إحنا نقول لك أنت حتى ما تعرفها. عاش مشافك. ها ما قصدي نسيت. يلا غششتك شوية.
1: شو اسمها الأغنية؟
0: ها مثل ذاك الله يذكره بالخير.
1: والله ما عرفتها.
0: تمام. نهدي لك أغنية على ذوقنا. تمام؟
1: يلا ماشي.
0: شكرا على اتصالك. مع السلامة.
1: حياك حياك.

0: رجعنا لكم بعد هاي الأغنية اللي ما أعرف يجاوبها المتصل. أرجع أذكركم حبايبنا اللي يحب يشارك بالبرنامج أرقامنا هي 0770-777-5811 و0770-777-5822. وخليكم ويانا وعدنا اتصال.
1: يعني وهم واحد هم يغشش وهمين ما يعرف
0: غششته وما أعرف مثل شو اسمه. أكو ناس خطيئة هم قبل فترة.
1: أقول صدق البشات بيضا؟ لا أنا هذا التعليق قريته بالمنشور.
0: صدق؟ لا ما بيضا بعد.
1: هو أصلا ما أعرف جني ما جني.
0: لا والله ما جني. هو أصلا الرجال ماكو حتى غير يخابر.
1: هسه إحنا ما نريد البشات، نريد الرجال يخابر بس نسمع صوته.
0: صار ترند وما يدري.
1: تحياتنا إذا خلينا نأخذ هذا الاتصال المؤمن نقول له صباح الخير.
0: ألو
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: شلونكم؟
0: الحمد لله. أنت شلونك؟
2: والله أنا ملك.
1: دومك إن شاء الله ملك.
0: يعني أنت اسمك ملك لو أنت؟
2: لا أنا ملك.
0: ها دومك إن شاء الله.
2: إيدين نبضكم.
1: من يا جيل؟
2: شنو؟
1: أنت من يا جيل؟
0: أنت من يا جيل؟
2: والله الفينات حجي.
1: الفينات؟
0: يعني أغنيتي لازم تسعينات. رح نعطيك أغنية المقدمة، يعني أنت تحزر اسم المطرب أو اسم الأغنية، تمام؟

0: غنى مصري.
1: زين شوية قدمها بالكأس ساعدة أول حرف.
0: بنوع؟
1: دقيقة هسا نساعدك. آسفة ما قدرت أساعدك. ما عرفت.
0: تسمعيني؟
1: إي أسمعك.
0: أريد أقول لك على شيء. أريد أقول لك على شيء. معيني وياي؟
1: ألو.

0: ورجعنا لكم وطلعت مطربة اسمها أنغام أكيد
1: سيدي وصالك هاي من أشهر الأغاني.
0: بس أنت يعني أستاذ مو تطبع بس غير اللحن، إحنا ترى ما نعرف هالقد.
1: لا بالعكس سهلة سهلة كلش.
0: لا والله أنت غير تعرف اسمك بالك، إحنا ما نعرف. إيه شوية خطية هم نساعدهم.
1: خلنا نأخذ اتصال مؤمن اليوم. اليوم صعب عليهم.
0: إيه والله اليوم كلش صعبة مجازفة. يلا واللي يفوز ويانا وبجداره بدون مساعده اغنيتين نعطيه هديه. يلا نقول الو.
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: معكم محمد الجبوري.
0: اهلا بيك حياك الله.
2: شلونكم؟
0: الحمد لله الله يخليك.
2: ان شاء الله
0: والله بخير. انت من يا جيل؟
2: جيل التسعينات.
0: جيل التسعينات يعني نعطيك اغنيه من جيل الثمانينات.
2: يلا
0: يلا مستعد؟
2: يلا مستعد.
0: يلا تسعينات خلينا نشوف. حافظ كل الأغاني مال التسعينات؟
1: ألفينات.
0: ليش ألفينات؟ ها بكيفنا رح نعطيك ألفينات. هاي المخرج بعد.
2: يلا
0: طبعا يا رب. يلا بلش. ها اسم المطرب لازم.

0: يلا منو؟
1: والله ما أعرف صراحة.
0: يعني واحدة أول حرف من اسمها حنان.
1: من؟
0: ما يسمع. أول حرف من اسمها حنان.
1: حنان.
0: للأسف خسرت يعني.
1: يا حنان ما أعرف.
2: يعني حنان وما يعرف.
0: ما
2: يا حنان.
0: ما أعرف اسمها فيها يمكن.
2: لا هي بس حنان.
0: أي بس حنان. شكرا لك، شكرا لاتصالك، خسرت.
1: السلام.
0: مع السلامة. عندنا اتصال ونقول ألو. ألو.
3: ألو مساء الخير.
0: مساء النور.
3: الصباح الخير. صباح الخير.
0: ها ماني أقول مساء النور.
3: توسط.
0: صباح النور، أهلا بك.
3: تسلمين يا ربي.
0: الله يخليك. من هي أنا؟
3: أنا اسمي أنا مستمد جيد لكم.
0: نورا.
3: تحياتي أستاذ أحمد.
2: أول مرة يتصل.
0: تحياتي.
2: أول مرة أسمعني هذا.
3: والله لو لو لو لو بعد كنتين أخابر إلا تحفظتني. يعني ما يمشي عليك المشكلة، ما يمشي عليك.
2: أنا ما يمشي علي.
0: أنا مشت علي والله.
2: أنا أسمع هذا الصوت من 2021. 2020.
3: وأنا مستمع من 2007.
2: كاك جمال.
0: كاك جمال. شاني كاك جمال.
3: الروحة كي تسوني.
0: إيه فرمو كاك جمال. أي جيل أنت؟ هسا نبدأ بالعربي.
3: أنا جيل الذهبي. كاش تعرفيني هو جيل الذهبي.
2: ثمانينات.
0: ثمانينات. يعني نعطيك أغنية من جيل السبعينات. وريدك تعرف شنو اسمها.
3: ليشون.
0: ليشون.
3: إيه المفروض أنتين ما تبعينا، بس المفروض ما تسعينات يعني شو اللي

0: نعم،
1: يعني
0: المهم أعطينا
1: نعم
0: أعطينا هاتي ما لديك يا ستي العزيزة في الشهد.
1: تمام.
2: دار بدي اختار له اغنيه شوي
1: صعبة
2: صعبه لان هو
1: بس
2: مستمع
1: امتحان
2: مستمع
1: مجاري.
2: مستمع جيد،
1: ايه
2: مستمع جدا جيد.
1: يلا اسمع وركز.

0: عدوانك عدوان
1: ها
0: هو مال عدوانك بس
1: بها عدي صحيح
2: إيه. يلا هسه منو الفنانة؟
1: اسم الفنانة
0: هو مال عدوانك ما يدنسك؟
2: لا
0: والله أنا الأغنية حتى عندي باللابتوب يعني موجودة عندي
1: أمل
0: يعني بوقت نزلتها. نعم
2: يلا يا كاك جمال منو أكثر هموم أنا لو أنت؟
0: والله أنا هموم بجد هموم الجبال يعني بجد عدو الجبال.
2: أنت هسه همك الوحيد إنه ما تسمع كل مرة تدت تتصل.
1: لا وهم الوحيد يعرف اسم الأغنية.
2: لا لا يا عرفها هو.
0: وأنا قلت لك
2: عدوان عد يا أكثر هموم.
0: والله أني أكيد أني.
1: لا أريد اسم المطربة.
0: اسم المطربة والله ما
2: أنوار أنا عبد الوهاب
0: 45 سنة شيخة بالدماغ مسواق عذاب المرأة عذاب شغول كله عمي أنا هموم كل شوية ذاكرة تعبانة أنا يدوب أتذكر أستاذ أحمد
2: هسه تسمعك يا معود على كيفك عذاب المرأة ليش مسويت لك المرأة
1: توقعت التسجيل
0: بعد هاي صار ما وقعت بسهولة أستاذ هم موقع وهم هم أسع وهم شعري الأبيض اللي صار أبيض
1: زين هسه أنت عرفت صح؟
2: هسه هو عرف بس اسم الأغنية
1: لا المهم عرف
2: أغنية واحدة يطلع
0: المهم عرفت أستاذ هسه ليش تكبر الموضوع
2: يلا يلا هسه أغنية واحدة مو أغنيتين
0: عزيزتك موجودة تدعوها الأستاذ
2: أنا ما أريد
1: يلا اسم اطلب أغنية على ذوقك
0: والله أنا ذوقي اسمه هو رعد الناصري
2: ليه شو يقول رعد الناصري شو يقول رعد الناصري
1: على ذوقك
0: شاءت الأقدار
2: شاءت الأقدار
0: أيون
2: تدلل شاءت
0: وريد أسمعها هسه
1: تدلل
2: تدلل بعد هذا الاتصال إن شاء الله
0: كفو كفو شكرا
1: شكرا للاتصال
2: أهلا بيك
1: مع السلامة
2: اتصال مؤمن ثاني
1: نقول ألو
2: وغادرنا
1: الله يا نرجع للأغنية
2: بس نذكرهم بالأرقام
1: منك لو مني
2: منك
1: يلا اللي يحب يشارك بأرقام برنامجنا أرقامنا هي 0770777581 و 0770777582 وخليكم ويانا ونسمع رعد الناصري مو رعد الناصري

0: أكيد بعد هاي الأغنية الحلوة عدنا اتصال آخر ونقول صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلون الصحة؟
0: الحمد لله الله يخليك. منو يانا؟
1: أدهم من بغداد.
0: أهلا بيك أدهم. أدهم من ياجيل؟ هلا بيك. من ياجيل؟
1: ثمانينات.
0: يعني نعطيك سبعينات.
1: إيه مشكلة.
0: يلا تعرف كل الأغاني؟
1: والله إن شاء الله.
0: نقول
1: صعبوها علينا.
0: لا لا إن شاء الله ما صعب.

0: لا أبد مو صعبة.
1: مو؟
0: يا خضر؟
2: لا أبد مو يا خضر. هاي تغششكم غلط.
1: لا ما غششت أنا.
0: لا ما غششتني والله. لا أبد والله.
1: سيارات غششتك صح.
2: هذه يعني من روائع أحد الفنانين العراقيين.
1: بس شوي يقدم بس الأغنية على مود يعرف المطلوب.
2: لا شلون ما يصير
0: شوية سهلها.
2: لا يلا أنا راح أسهلها عليك فاضل عواد بس يا أغنية.
1: اسم الأغنية.
0: حاسبينه.
2: حاسبينك
1: والله.
2: إيه. يلا إيش حاب تسمع؟
0: والله أغنية كاظم الساهر.
2: أي أغنية كاظم الساهر صار إن شاء الله راح تسمعها.
0: شكرا
1: شكرا إليك ومع السلامة.
2: شكرا إليك مع السلامة
1: مع السلامة.

0: رجعنا لكم أكيد عندنا اتصال. نقول ألو.
1: ألو.
2: يا هلا ومية هلا بلؤي.
1: حياكم الله. صباح الخير.
2: صباحك عافية.
1: شو زين؟
2: الله يسلمك. شلونك أنت؟
1: والله ما شاء الله. شلونك الشهر؟
0: الحمد لله الله يخليك.
1: تداوم إن شاء الله.
0: شكرا.
2: يلا أنت يا جيل يا لؤي.
1: يا جيل.
2: إيه أنت من يا جيل؟
1: يعني من جيل السبعينات شايف.
2: جيل السبعينات يعني هسه من يجيب لك أغنية مال ستينات؟
1: والله كيفك. لا يا ستينات محمد وأنا وديت.
2: لا هو احنا لازم نسمعك اغنية اكبر منك بعشر سنوات
1: ايام. وهي وين اعرف هذول المطربين؟
2: يا شوفوا سهلة.
1: اه انا عبالي اطلب اغنية يعني
2: صاحبة
1: قلب الطيب تشهد.
2: الله يسلمك.
1: اغنية محمد فؤاد القلب الطيب.
2: احسى هذه طلب على صفحة.
0: هاي من تفوز بالاغنية؟
2: من تفوز نلبي لك اياها.
1: اي
2: يعني.
1: ولا ما فزت؟
2: إذا ما فزت نقول لك الله ياك وتقدر تخابر مرة ثانية تحزر غير أغنية.
0: أي.
1: يعني نقول لك جيم أوفر.
2: أي. سمعك صوت القطار.
1: ما يخالف.
2: يلا راح تسمع هذا اللحن خلينا نشوفك تعرفه.
1: تمام.
2: سهل. هاي يا لؤي.
1: الله هاي الأغنية سامحة.
2: اي يلا اغنية
1: شيء. اغنية سلم علي.
2: اي منو الفنان؟
1: اعتقد فنانة
2: هي غنت باكثر شيء بس هي الاصلية لمنو؟
1: والله شو اقولك هي ببالي هي بس ما اذكر 100%.
2: يلا
1: بس هذه الاغنية سلم علي.
2: يلا سلم علي حضير ابو عزيز
0: وين واحد.
1: اي تمام.

0: يلا يا لؤي، هسه تقدر تطلب الطلب اللي تريده.
1: محمد فؤاد.
0: نعم.
1: أغنية القلب الطيب أهدية تشهد، يعني هي قلبه كلش طيب وحبابة.
2: شكرا أخ عزيز.
0: شكرا لك. شكرا لك.
1: وشكرا لك.
2: الله يخليك. مع السلامة.
1: مع السلامة.
2: مع السلامة. نسمع.

0: نرجع لكم وعندنا اتصال مؤمن ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: وياكم علي من الناصرية، جاي أتابعكم على تويتر.
0: حياك الله علي وحيا الله للناصرية.
1: الله يحفظك ويسلمك.
0: الله يخليك. علي أنت من يا جيل؟
1: أنا 90.
0: 90 يعني 80s نطق.
1: 80s.
0: يلا ركز ويا المخرج واسمع اللحن حتى تنطينا اسم الأغنية أو المضرب. عادي تصير يعني مو شرط.
2: يا ريح جيب السفن.
0: أنا أعرف.
2: يا ريح جيب السفن.
0: كاف.
2: خلي القلب يرتاح.
3: يلا يا أهل الناصرية هاي الأغنية مشهورة.
1: محمد الشامي؟
3: لا.
0: لا طبعا المتابعين حياهم الله مركزين ومجاوبون بدقة.
1: سلام عليكم، شوكم شوكم زينين، الله يحفظكم.
3: شلونكم كواكين؟
1: رياض أحمد.
0: لا يا رياض أحمد يا بابا فتشي هو أبوه خياط مو؟
1: لا.
0: هو أبوه خياط مكتوب اللقب مالته.
3: يلا احنا نعلمك اسم الفنان ونريد اسم الأغنية، شو تقول؟ رضا الخياط يا أغنية.
1: نسيت أنا بدايتها نسيتها يعني من شغلتها نسيت ما أتذكر.
0: يلا
2: جيب السفن.

0: ها صديقي،
1: يا طيور الطائرة.
0: لا هدي غششو غلط.
2: فتشي بها بحر هي يمكن، مو يعني ما غششو ما ادري صح.
1: يا قديمة كلها، وين اتذكرها؟
0: هاي بالثمانينات على التسعينات، مو قديمة حيل.
1: غيرها.
2: لا انت عرفت اسم المطرب يعني اختاره.
0: لا هو ما عرف، احنا علمنا.
2: لا هو قال، قلت له ابوه خياط.
0: يلا اختار اغنية.
1: اختار جيران يجيوا بالطرف يا يما حبهم.
0: جيران جيران، يلا.
2: تحياتنا لك وسلامي لأهل الناصرية، ومع السلامة.
1: حياكم الله.
2: أهلا.

0: أكيد رجعنا لكم وعندنا اتصال آخر ونقول ألو.
1: بس الغش ترى ممنوع.
0: ما يخالف، مو وزاري هو. ألو صباح الخير.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: ممكن الشارع؟
0: أكيد ممكن. منو يانا؟
2: أحنا جيل ثروتات.
0: أنت جيل داخل بسرعة، هم بتحضر الامتحان. جيل الثمانينات يعني جيل السبعينات؟
2: لا
0: يلا حضر جيل السبعينات.

0: للأسف إنه غادرنا، ما صار عنده فد خلل
1: أقول
0: معين.
1: أنا اسمها عادي صير؟
0: يلا
1: أمل خضير؟
0: أمل خضير هو شغلنا له إياه لكن غادرنا للأسف.
1: أي.
0: إن شاء الله يعاود الاتصال مرة ثانية. خلينا نأخذ الاتصال الثاني.
1: ألو.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. أهلا وسهلا بك. من يانا؟
2: وياك برامي.
1: أهلا بك.
2: بيك
1: من أي جيل حضرتك؟
2: من الجيل الألفينات.
1: يا جيل؟
0: من الألفينات.
1: ها يعني نطيق التسعينات. تمام تدلل.
0: جيل
1: الألفينات.
0: شنو نطيق التسعينات؟
1: نطيق التسعينات.
0: تسمع عراقي ولا عربي؟
1: لا عراقي، هم ألفينات تنطيهم عربي وين؟
2: إحنا صغار ما نعرف.
0: لا أكو أغاني عربية ما مشهورة أكثر من العراقي.
1: أنت
2: لا عراقي.
1: أحسك تصعب الأسئلة يا ما أدري شلون.
0: لا لا ليش؟ مو أنا إذا شغل عراقي راح
1: شاد ويا المتابعين.
0: إنه تصير صعبة عليهم أكثر.
1: لا لا إن شاء الله مو صعب، هم شطار بالأغاني.
2: إن شاء الله.
0: يلا خلينا نشوف.

0: يلا ترى مبين.
1: يلا هيا أغنية.
2: ما لي خبر؟
1: لا
0: هو يمكن
1: فنان
0: يلقبوه بالش اسمه.
1: لا هي فنانة أصلا.
0: ها
1: اي
2: فنانة؟
1: اي فنانة عراقية من التسعينات.
2: هي مواليد
1: التسعينات؟ لا هي غنتها بالتسعينات هاي الأغنية. وين التسعينات اللي حقت تغني بالتسعينات؟
2: والله ما أعرف أنا.
0: إيه عرفتها صديقتي غششتني والله.
1: يلا شنو الغش؟
0: ظلمته بالوصف.
1: يلا قالت لك اسم الأغنية، من اسم الفنانة؟
2: والله ما أعرفت.
1: هسه بيدك تليفون سيرش على السريع اكتب إيه ظلمته بالوصف تطلع لك اغنية. يلا اسم الفنان نريد اغنية ظلمته بالوصف.
0: اول حرف من اسمها.
1: 10 ثواني لك يلا. ظلمته بالوصف 10 ثواني لك بعد 4.
0: ابوها في لون خضير مو؟
1: ما لا ما أعرف لا
0: س... للأسف
1: خسر. سينا اسم
0: صدق؟ شو يقولوا لي أمل خضير؟
1: لا لا مو أمل خضير خسرت ويانا. لكن لكن أطلب أغنية وإحنا نلبي لك غيرها. يلا
0: يلا أطلب أغنية.
1: حتى سهل تسمعنا صوت القطار هم. تحياتنا لك. تحياتنا. ناخذ اتصال اخر.
0: بس هذا اعتب على المتابعين ليش يغششوني غلط. غششوني. عندنا اتصال ونقول صباح الخير.
2: صباح النور.
0: صباح النور هلا بك.
2: جيل التسعينات.
0: جيل التسعينات.
1: انت من جيل التسعينات
0: يعني الثمانينات.
1: نعم. هسه منين اجيب لك اغنيه جيل الثمانينات؟
0: جيب الفينات عادي خير الامور اوسطها هم بالوسط.

0: خياط.
1: رضا الخياط
0: شي غني رضا الخياط.
1: اي هاي الاغنية ماتة بس ما عرفت اسمها.
0: يلا عندك خطوة واحدة بعد.
1: نعم
0: يلا
2: حاول يعني حاول
1: يلا خلي سمعنا.

0: ما تغيب. شنو ذكرياتك ويا هاي الاغنيه يا ابو علي؟
1: اني
0: ابو علي مو صح؟
1: نعم
0: ابو علي. شنو ذكرياتك ويا هاي الاغنيه اول مره سمعتها؟
1: اغنيه بيان زمان يعني شباب.
0: ايام الشباب. بعدك بعدك شباب. لا بعدك شباب ما شاء الله عليك.
1: البشر من عبر الثلاثين بعد
0: هذا تخوفنا يعني كنا عبرين الثلاثين. بس احنا نفسنا نقول بعدنا شباب.
1: لا لا نحب الخمسة والثلاثين.
0: اي نعم بعد زين.
1: اي باقي لك اربع سنين. إذا ما تراعي بنتك على شيء ما
0: يمكن. نعم. إيش حاب تسمع يا أبو علي؟
1: أغنية على ذوق المخرج قديم.
0: قديم على ذوق المخرج إن شاء الله راح تسمع.
1: بس ياس خضر يعني.
0: ياس خضر.
1: ما نعم إيش فيها الناس متغيرة الناس.
0: إيش قد متغيرة إيش قد متغيرة تدل.
2: إيه بدون ما يغني هم متغير الناس. تحياتنا لك.
0: تحياتنا لك يا أبو علي.
1: شكرا للتغريد الوياس.
0: اهلا بك اهلا بك.
1: شكرا
0: شكرا. يلا ست تغريد. يلا ست شهد اتصال اخر.
2: اخر ونقول صباح الخير.
3: الو صباح الخير العافيه.
2: صباح الورد سحر.
3: هلا يا روح الشاني.
2: هلا بيش قلبي.
3: تحياتي اليك تحياتي للمخرج الكادر وكل مستمعين.
2: تحياتي لك الحمد لله اني حبيبتي زينه. انت شلونك؟
3: والله الحمد لله
2: نشكر
3: الله ماشي الحال.
2: دومك ان شاء الله بخير. اي حبيبتي انت من يا جيل قلبي؟
3: جيل قلبك حبيبي ثمانينات ان شاء الله
2: يعني سبعينات. امتحان صعب ركزي يا المخرج.
3: لا ان شاء الله ما كان صعب ماشي يا حبيبي.
2: وعوف السيرج وهذا عمو جات جي بي تي عوفهم على صفحه ركزوا يعني
3: ان شاء الله. ماشي حبيبي.
0: هو راح اشغل لها في الاغنيه كلش مشهوره.
2: يلا نشوف
0: خلينا نشوف راح تعرفها. ده

0: والله عرفت، ركزي.
1: ما عرفت.
0: هو يمثل، هو يغني،
1: مثل يغني
0: وممثل، مطرب عربي مو
2: مصري.
0: ايه عربي يعني، ايه
1: عربي ولا عراقي؟
2: عربي.
0: جاي غششت وركزي. جاية اسم مركب، والاسم المركب، الاسم المركب الثاني بالأحلام مو؟ لا والله لا عاد مالي شغل.
1: والله شوف مرة ثانية شغلها فيديو.
0: شغل
2: خلا عيدها من البداية لأن تبدي تتبين معالمها الحقيقية.

0: دقيق كافكا. يلا حبيبتي سحر ركزي، هو اسمه مركب ويمثل وصاعد بالبايسيكل مرة، هو وهاي شو اسمها شادية، ركزوا وياي.
1: هاي بعد الطيه اسمها
0: ماخر.
1: هاي لان صديقتك
0: دائما يلبس قاط قاط قاط. ركز على تفضحينا
1: بحياتك يا
0: ولدي امرأة
1: عيني. يلا هاي ضمن الأغنية.
0: ما قارئة الفنجان اسمه عبد الحليم. سحر راح السحر
2: ما رحت، والله ما رحت.
0: انت طلعت من
2: السحر. عبد الحليم، عبد الحليم حافظ حبيبي،
0: صار اسبوع تقول عبد الحليم.
1: لا لا انا ساد الصوت حتى تبقى.
2: لا انا بس انا عرفتها من قلتوا على البايسيكل، عرفتها عبد الحليم حافظ.
0: يعني من بايسيكل هي كانت تجاوب خطيه.
1: اي انا ساد.
2: اي
0: حبيبتي يلا اختار اغنيه وعلى ذوقك.
2: والله شوفوا باي، هي هاي الاغنيه انا شفتها طلعوها واهديها لكم واهديها لكل صادقكم وكل مستمعيكم. حبيبي باي باي يا روحي.
0: باي باي قلبي، مع السلامه.
2: هلا بيك، مع السلامه يا
0: رب. مع السلامه.

0: وتكون حياتي.
1: ورجعنا لكم بعد عبد الحليم حافظ قارئة الفجان يمكن مو هي كانت إيه. وعدنا اتصال ونقول صباح الخير. ألو
2: علينا علينا بطول شعرك طول الليل ويقلدك باللبس ضيق خلقنا ندق على برامجكم ما ندري شو نريد المهم تقول منه نقول لك احنا واذا ردينا صوتك ما سمعناه نخلاهاتنا الشقق سمعنا عليك بشوق من زحمة الفراشات فضخ دودك كسر سمعة وردنا ومدام استعمرتنا برقة البيك لا الضحكات من تمشي شمرنا صباح الخير.
1: صباح النور حياك الله محمد فوزي نورت.
2: مرحبا سيدنا العزيزة
1: صح لسانك
2: الله يسلمك.
1: الله يخليك. انت من اي جيل هسه جاي نكشف اعمارهم بس
2: ما انا سبعيني
1: سبعين يعني ستينات ننطيك
2: ستينات
1: ايه

0: أغنيتك المعروفة. أي رجعنا لمو. هسا نختار لك أغنية وأنت تعرف اسمها لازم. ألو.
1: ألو.
0: هسا رح نعطيك أغنية. أي رح نعطيك أغنية.
1: أولا تحياتنا للسيد على هاي الأغنية الحلوة.
0: تحيات أحمد الموسوي لحضرتك.
1: الله يسلمك.
0: يلا هسا نعطيك أغنية تسمعها وتنطينا اسم المطرب والأغنية.
1: مو تعطيني مع ستينات.
0: خمسينات احتمال.
1: يلا هاي مع ثورة العشرين أحسن في المرة.

0: يلا
1: شنو يلا؟ شنو يلا؟
2: محمد من اللي غنى هاي الأغنية؟
0: أنا ما
1: يمكن فوزي محسن.
2: فوزي محسن هذا البيت هم بالش اسمه بالركن ومن تفتر التقاطع مع الواسطة
1: بصفر ركن.
2: لا لا
1: بعد عمد رحمة على وادك
0: شوية بعد قدم بتشي ساعدة
2: هسا أنا شغلت له الأغنية ما شغلت له لحن. ربيتك صغيرون
0: إيه هو منو يصير تبدلها اشتراك لسه
2: عندنا ناظم الثرثار وعندنا ناظم الحويجة وعندنا ناظم ما أعرف شنو
1: والله ما أعرفهم صراحة أنا ذولة
0: هو الثرثار مبينه
2: أو عندنا ناظم الغزالي هسا يعني لمحان
1: لا مو ناظم الغزالي هذا
0: والله الغزالي
2: مو احنا نشغل لكم اغنية مغنيها غير
0: بس اتوقع حفلة. يعني هاي مو موسيقى هاي يمكن هيك
2: هذه من حفلة
0: ايه
2: يعني حفلة بالخمسينات
1: من الخمسينات
2: هي حلوة
1: لا حول ولا قوة
2: يا محمد يلا محمد لا لا لا اوقف ايش حاب تسمع
0: اغنية اختار اغنية
1: يعني هسه اختار جديدة لو هم قديمة
2: لا لا اختار اختار انت على ذوقك نسمعك ياها بعد الفاصل
1: والله حاب اسمع عبد فلك
2: عبد فلك شي يقول
1: ايه انا بدونك
2: انا بدونك انا هم حاب الاغنية ان شاء الله بعد الفاصل راح تسمعها
0: شكرا
1: شكرا
2: لك اهلا اهلا يلا ناخذ مسك الختام
0: عندنا اتصال مسك الختام ونقول صباح الخير عليكم السلام
3: شلون الاخبار الامور تحياتي لكم انا من الانبار من فلوجة
0: اهلا بيك حياك الله انت واهل الانبار
3: اقول الله بوجهك مخلي الشكر كله ولما انخلق خيرك انا ادرش هلا هو صاح الصبر الا الشعر مرفوع تطيح بيوتنا ولا طيح الجبلة وباب الجامعة والتصف الله أبوي بشيء بترتقنيك بالحلة تحياتي لكم من الأنبار
0: تحياتنا إليك
2: تحياتنا إليك من يا جيل
0: من يا جيل 2000 يعني نطيك تسعينات
2: نطيك تسعينات
3: تسعينات يسبب تسعينات
2: إذا حزرت حتى
0: يعني على مود تختار أغنية على ذوقك
3: يا
2: شونك ويا الذوق العربي بس يقولوا
3: والله انا رواق بس انتني فهد نوري عمر هادي بس
2: ولا اعرفهم بس
0: هم احتمال يعرفون الاغنيه بس ما يعرفون اسم المطرب فانت حاول وياهم
3: يلا
2: حاول يلا يخلي يحاول خلي نسمعك هاي الاغنيه

0: سهلة ولا تقول لا.
1: يلا يا مسهلها.
2: والله
0: هي عربية عينها خضر
1: رجلها عراقي.
2: كريم منصور. كريم منصور
0: هي أقول له هي
1: هي هي مرة ورجلها عراقي
0: عينها حلوة ملونة.
2: عينها حلوة ملونة.
1: لا لا ده تغششك غلط.
0: ها
1: ده أقول لك واحدة
0: ها
1: وزوجها عراقي.
0: اي اي عرفت
2: أصالة.
0: اي
1: هاي أغنية
2: ما أدري يا أغنية. أنا قلت لك أنا ما عندي شيء يعني أغاني.
1: يلا أنت جاوبت نص جواب. ش حاب تسمع على اعتبارك مسك الختام.
2: اكتب على اليوتيوب اكتب باوع
1: ايه
2: داعت امك اكتب انا عشان البث مالك بس اكتب على اليوتيوب فهد نوري
1: ايه
2: وعمر هادي. عمر هادي حيطلعك اول واحد مع
1: فهد نوري
0: جاي هو حافظها.
1: لا سيطلع هو ايه؟ عمر هادي.
0: ايه
2: ايه هو عمر هادي.
0: ايه تمام صار. شكرا لك.
2: جزاك الله خير.
0: شكرا لاتصالك. مع السلامة.
2: على راتش. على راتش.
0: أهلا بيك. مع السلامة. ختام.
1: يلا الختام وياك الختام.
0: يلا حبايبنا بختام حلقتنا. شكرا لكم متابعين التيك توك والفيسبوك. انتظرونا بالحلقة القادمة ببرنامجكم أغاني على ذوقكم. كانوا وياكم بالإعداد والتقديم أنا وياكم شهد الربيعي وبالإخراج أحمد الموسوي. مع السلامة.

0: الله الله دير الخمر
1: بريك بريك وراجعين. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي قفزة جديدة في التعاملات اليومية، مسجلة أسعار بيع تجاوزت 160 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي في محل الصرافة بالأسواق المحلية. وفي ظل هذا الارتفاع أطلقت مراصد اقتصادية تحذيرات جادة من أن السوق تحركها عوامل مقلقة، أبرزها تصاعد المخاوف من عقوبات أمريكية محتملة تجاه العراق والتكهنات المرتبطة باستحقاقات ما بعد 30 أيلول. وحذرت المصادر ذاتها من استمرار سيطرة المضاربات على السوق الموازية والتي تنشط بين فترة وأخرى لإثارة الهلع وإرباك الاستقرار المالي والنقدي للمواطنين. البنك المركزي أكد أن ارتفاع أسعار صرف الدولار يعود إلى المضاربات والتوقعات وسوء استخدام الظروف الجيوسياسية في المنطقة. وذكر البنك في بيان إن لديه احتياطات أجنبية كافية لتلبية كافة الطلبات على العملة الأجنبية الخاصة بتمويل التجارة الخارجية وتسوية البطاقات المصرفية وطلبات المسافرين. وأكد البنك استمراره في تمويل التجارة الخارجية وفق الأغراض والقنوات المعتمدة بما يضمن انسيابية الاستيرادات وتوفير احتياجات السوق المحلية. اللجنة المالية عزت انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى المخاوف الناجمة عن التهديدات الأمريكية المستمرة بشأن ملف الفصائل المسلحة في العراق ومصير أسلحتها بعد 30 أيلول المقبل. وقالت اللجنة أن هذه التهديدات أثارت المخاوف لدى المواطنين ودفعت أعدادا كبيرة لشراء الدولار، وأضافت أن المخاطر لا تقتصر على وقف الشحنات وإنما في اتساع الإجراءات لتصل إلى حركة الأموال والمصارف والتحويلات الخارجية. مصدر حكومي كشف عن الخشية من احتمال وقف إرسال شحنات الدولار إلى العراق اعتبارا من بداية الشهر المقبل في حال عدم إحراز تقدم في ملف حصر السلاح وفق التفاهمات مع الجانب الأمريكي. وقال المصدر إن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا مهما مع الرئيس الأمريكي خلال الأسبوع الحالي، وسيطلب منه تأجيل أي إجراءات أمريكية قد تستهدف فرض عقوبات مالية أو اقتصادية على بغداد، وذلك على خلفية عدم حسم ملف حصر سلاح الفصائل. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف في محادثات مغلقة بأن قراراته المتعلقة بالحرب مع إيران أدت إلى بيئة سياسية صعبة وتراجع شعبيته. مما يهدد الحزب الجمهوري بخسائر في انتخابات التجديد النصفي. أضافت الصحيفة أن هذا الوضع دفع ترامب إلى إبداء اهتمام أكبر باستطلاعات الرأي وتكثيف جهوده لدعم مرشحي الحزب وتخفيف الخسائر المتوقعة. ورغم تركيزه السابق على تداعيات الحرب الاقتصادية وتخلفه عن خفض أسعار النفط والمعيشة، أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية أن إيران لم تتمكن من تصدير أي برميل من النفط، عازيا ذلك إلى ما وصفه بالحصار المحكم والمفروض عليها. وقال أن القوات الأمريكية ساهمت في تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز من خلال عمليات حماية منسقة، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية قدمت الدعم لتأمين خروج أكثر من 1 مليار برميل من النفط عبر منطقة الخليج خلال الشهرين الماضيين. وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ونظيره الإيراني عباس عراقشي بحثا خلال محادثة هاتفية الأوضاع في المنطقة، وذلك حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية. وأكد وزير الخارجية الباكستاني أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع وضرورة ضمان مرور آمن للسفن وانسيابية حركة الملاحة في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد والفعال لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.
5: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

موجة مسموعة تمتد عبر الأثير لتداعب شغاف القلوب. الرشيد FM.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد أف أم.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

مالية على تأمين الرواتب وسيولة السوق، ما يهدد بتحويل الأزمة الأمنية إلى انكماش معيشي يضغط على الجبهة الداخلية. هنا يكمن الربط التفكيكي لواقع الأزمة. فواشنطن ورغم تأكيدها لدعم خطوات رئيس الوزراء في حصر السلاح، إلا أن ربط هذا الملف بالنظام المالي الدولي يضع بغداد أمام خيارات أحلاها مر. تطبيق القرارات يواجه عقبات هيكلية بسبب النفوذ الممتد لأطراف محسوبة على الصراع الإقليمي داخل مفاصل الدولة، ما يجعل الصدام قسريا ومحفوفا بالمخاطر ويصعب التكهن لمسارات المشهد بعد انتهاء مهلة أيلول. في الخلاصة يا سادة، يقف العراق مع اقتراب مهلة أيلول أمام معادلة معقدة تجمع بين فرض هيبة الدولة وتأمين قوت المواطن. ومع بدء العد التنازلي يبقى السؤال المفصلي المطروح هنا: هل تنجح بغداد في امتصاص الصدمة المالية وإيجاد تسوية تضمن استقرارها المالي؟ أم أن اشتداد الضغوط الخارجية سيثبت أن القرار السيادي ما يزال رهنا لمعادلة الدولار؟

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

شوف حظنه قالوا يسد باب يفتح ميت باب واحنا كلها تسددت بوجوهنا. يلا عادي احنا متعودين على الهم والدموع وشنو يعني لو تزيد همومنا. عشنا بالدنيا مثل عيشة يتيم بلي ابوه شايلين الضيم ويهدوم.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي قفزة جديدة في التعاملات اليومية، مسجلة أسعار بيع تجاوزت 160 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي في محل الصرافة بالأسواق المحلية. وفي ظل هذا الارتفاع أطلقت مراصد اقتصادية تحذيرات جادة من أن السوق تحركها عوامل مقلقة، أبرزها تصاعد المخاوف من عقوبات أمريكية محتملة تجاه العراق والتكهنات المرتبطة باستحقاقات ما بعد 30 من أيلول. وحذرت المصادر ذاتها من استمرار سيطرة المضاربات على السوق الموازية والتي تنشط بين فترة وأخرى لإثارة الهلع وإرباك الاستقرار المالي والنقدي للمواطنين. البنك المركزي أكد أن ارتفاع أسعار صرف الدولار يعود إلى المضاربات والتوقعات وسوء استخدام الظروف الجيوسياسية في المنطقة. وذكر البنك في بيان إن لديه احتياطات أجنبية كافية لتلبية كافة الطلبات على العملة الأجنبية الخاصة بتمويل التجارة الخارجية وتسوية البطاقات المصرفية وطلبات المسافرين. وأكد البنك استمراره في تمويل التجارة الخارجية وفق الأغراض والقنوات المعتمدة بما يضمن انسيابية الاستيرادات وتوفير احتياجات السوق المحلية. اللجنة المالية عزت انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى المخاوف الناجمة عن التهديدات الأمريكية المستمرة بشأن ملف الفصائل المسلحة في العراق ومصير أسلحتها بعد 30 من أيلول المقبل. وقالت اللجنة أن هذه التهديدات أثارت المخاوف لدى المواطنين ودفعت أعدادا كبيرة لشراء الدولار، وأضافت أن المخاطر لا تقتصر على وقف الشحنات وإنما في اتساع الإجراءات لتصل إلى حركة الأموال والمصارف والتحويلات الخارجية. مصدر حكومي كشف عن الخشية من احتمال وقف إرسال شحنات الدولار إلى العراق اعتبارا من بداية الشهر المقبل في حال عدم إحراز تقدم في ملف حصر السلاح وفق التفاهمات مع الجانب الأمريكي. وقال المصدر إن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا مهما مع الرئيس الأمريكي خلال الأسبوع الحالي، وسيطلب منه تأجيل أي إجراءات أمريكية قد تستهدف فرض عقوبات مالية أو اقتصادية على بغداد، وذلك على خلفية عدم حسم ملف حصر سلاح الفصائل. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف في محادثات مغلقة بأن قراراته المتعلقة بالحرب مع إيران أدت إلى بيئة سياسية صعبة وتراجع شعبيته، مما يهدد الحزب الجمهوري بخسائر في انتخابات التجديد النصفي. أضافت الصحيفة أن هذا الوضع دفع ترامب إلى إبداء اهتمام أكبر باستطلاعات الرأي وتكثيف جهوده لدعم مرشحي الحزب وتخفيف الخسائر المتوقعة. ورغم تركيزه السابق على تداعيات الحرب الاقتصادية وتخلفه عن خفض أسعار النفط والمعيشة، أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية أن إيران لم تتمكن من تصدير أي برميل من النفط، عازيا ذلك إلى ما وصفه بالحصار المحكم والمفروض عليها. وقال أن القوات الأمريكية ساهمت في تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز من خلال عمليات حماية منسقة، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية قدمت الدعم لتأمين خروج أكثر من مليار برميل من النفط عبر منطقة الخليج خلال الشهرين الماضيين. وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ونظيره الإيراني عباس عراقشي بحثا خلال محادثة هاتفية الأوضاع في المنطقة، وذلك حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية. وأكد وزير الخارجية الباكستاني أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع وضرورة ضمان مرور آمن للسفن وانسيابية حركة الملاحة في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد والفعال لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

التواصل حاصل، والأهم بالرشيد FM. خليكم ويانا ويانا.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

حب وسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: خبر يستحق الانتباه.
2: أهلا بكم. لم يعد ملف حصر السلاح في العراق يدار داخل الأروقة الدبلوماسية المغلقة، بل قفز به

المعطيات المتواترة تكشف عن توجه واشنطن نحو فرض معادلة مالية حادة على بغداد لربط التعهدات الحكومية بإنهاء مظاهر التسلح قبل حلول 30 أيلول. تحرك أمريكي يتجاوز لغة التحضير التقليدي يستهدف شريان الدولة المالي بشكل غير مسبوق. التسريبات القادمة من كواليس القرار تفكك أبعاد هذا التهديد. تلوح الإدارة الأمريكية بإمكانية تعطيل أو تأخير وصول الشحنات النقدية بالدولار والتحويلات المصرفية للمصارف العراقية على تعثر مسارات ضبط الفصائل. هذا التكتيك الخشن يضع الحكومة في مواجهة حتمية مع الشارع لكونه يمس قدرة المالية على تأمين الرواتب وسيولة السوق، ما يهدد بتحويل الأزمة الأمنية إلى انكماش معيشي يضغط على الجبهة الداخلية. هنا يكمن الربط التفكيكي لواقع الأزمة. فواشنطن ورغم تأكيدها لدعم خطوات رئيس الوزراء في حصر السلاح، إلا أن ربط هذا الملف بالنظام المالي الدولي يضع بغداد أمام خيارات أحلاها مر. تطبيق القرارات يواجه عقبات هيكلية بسبب النفوذ الممتد لأطراف محسوبة على الصراع الإقليمي داخل مفاصل الدولة، ما يجعل الصدام قسريا ومحفوفا بالمخاطر ويصعب التكهن بمسارات المشهد بعد انتهاء مهلة أيلول. في الخلاصة يا سادة، يقف العراق مع اقتراب مهلة أيلول أمام معادلة معقدة تجمع بين فرض هيبة الدولة وتأمين قوت المواطن. ومع بدء العد التنازلي يبقى السؤال المفصلي المطروح هنا: هل تنجح بغداد في امتصاص الصدمة المالية وإيجاد تسوية تضمن استقرارها المالي؟ أم أن اشتداد الضغوط الخارجية سيثبت أن القرار السيادي ما يزال رهنا لمعادلة الدولار؟

0: بريك وراجعين.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
5: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها،

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي قفزة جديدة في التعاملات اليومية، مسجلة أسعار بيع تجاوزت 160 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي في محل الصرافة بالأسواق المحلية. وفي ظل هذا الارتفاع أطلقت مراصد اقتصادية تحذيرات جادة من أن السوق تحركها عوامل مقلقة، أبرزها تصاعد المخاوف من عقوبات أمريكية محتملة تجاه العراق والتكهنات المرتبطة باستحقاقات ما بعد 30 من أيلول. وحذرت المصادر ذاتها من استمرار سيطرة المضاربات على السوق الموازية والتي تنشط بين فترة وأخرى لإثارة الهلع وإرباك الاستقرار المالي والنقدي للمواطنين. البنك المركزي أكد أن ارتفاع أسعار صرف الدولار يعود إلى المضاربات والتوقعات وسوء استخدام الظروف الجيوسياسية في المنطقة. وذكر البنك في بيان إن لديه احتياطات أجنبية كافية لتلبية كافة الطلبات على العملة الأجنبية الخاصة بتمويل التجارة الخارجية وتسوية البطاقات المصرفية وطلبات المسافرين. وأكد البنك استمراره في تمويل التجارة الخارجية وفق الأغراض والقنوات المعتمدة بما يضمن انسيابية الاستيرادات وتوفير احتياجات السوق المحلية. اللجنة المالية عزت انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى المخاوف الناجمة عن التهديدات الأمريكية المستمرة بشأن ملف الفصائل المسلحة في العراق ومصير أسلحتها بعد 30 من أيلول المقبل. وقالت اللجنة أن هذه التهديدات أثارت المخاوف لدى المواطنين ودفعت أعدادا كبيرة لشراء الدولار، وأضافت أن المخاطر لا تقتصر على وقف الشحنات وإنما في اتساع الإجراءات لتصل إلى حركة الأموال والمصارف والتحويلات الخارجية. مصدر حكومي كشف عن الخشية من احتمال وقف إرسال شحنات الدولار إلى العراق اعتبارا من بداية الشهر المقبل في حال عدم إحراز تقدم في ملف حصر السلاح وفق التفاهمات مع الجانب الأمريكي. وقال المصدر أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا مهما مع الرئيس الأمريكي خلال الأسبوع الحالي، وسيطلب منه تأجيل أي إجراءات أمريكية قد تستهدف فرض عقوبات مالية أو اقتصادية على بغداد، وذلك على خلفية عدم حسم ملف حصر سلاح الفصائل. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف في محادثات مغلقة بأن قراراته المتعلقة بالحرب مع إيران أدت إلى بيئة سياسية صعبة وتراجع شعبيته، مما يهدد الحزب الجمهوري بخسائر في انتخابات التجديد النصفي. أضافت الصحيفة أن هذا الوضع دفع ترامب إلى إبداء اهتمام أكبر باستطلاعات الرأي وتكثيف جهوده لدعم مرشحي الحزب وتخفيف الخسائر المتوقعة. ورغم تركيزه السابق على تداعيات الحرب الاقتصادية وتخلفه عن خفض أسعار النفط والمعيشة، أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية أن إيران لم تتمكن من تصدير أي برميل من النفط، عازيا ذلك إلى ما وصفه بالحصار المحكم والمفروض عليها. وقال أن القوات الأمريكية ساهمت في تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز من خلال عمليات حماية منسقة، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية قدمت الدعم لتأمين خروج أكثر من مليار برميل من النفط عبر منطقة الخليج خلال الشهرين الماضيين. وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ونظيره الإيراني عباس عراقشي بحثا خلال محادثة هاتفية الأوضاع في المنطقة، وذلك حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية. وأكد وزير الخارجية الباكستاني أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع وضرورة ضمان مرور آمن للسفن وانسيابية حركة الملاحة في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد والفعال لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم. احتوي ابنك قبل أن يحتويه غيرك. إن لم تجد لابنك وقتا سيجده غيرك، وقد لا يكون جديرا به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الأمان لا يولد من الغفلة، بل من الحضور والتربية.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد أف أم.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي قفزة جديدة في التعاملات اليومية، مسجلة أسعار بيع تجاوزت 160 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي في محل الصرافة بالأسواق المحلية. وفي ظل هذا الارتفاع أطلقت مراصد اقتصادية تحذيرات جادة من أن السوق تحركها عوامل مقلقة، أبرزها تصاعد المخاوف من عقوبات أمريكية محتملة تجاه العراق والتكهنات المرتبطة باستحقاقات ما بعد 30 من أيلول. وحذرت المصادر ذاتها من استمرار سيطرة المضاربات على السوق الموازية والتي تنشط بين فترة وأخرى لإثارة الهلع وإرباك الاستقرار المالي والنقدي للمواطنين. البنك المركزي أكد أن ارتفاع أسعار صرف الدولار يعود إلى المضاربات والتوقعات وسوء استخدام الظروف الجيوسياسية في المنطقة. وذكر البنك في بيان أن لديه احتياطات أجنبية كافية لتلبية كافة الطلبات على العملة الأجنبية الخاصة بتمويل التجارة الخارجية وتسوية البطاقات المصرفية وطلبات المسافرين. وأكد البنك استمراره في تمويل التجارة الخارجية وفق الأغراض والقنوات المعتمدة بما يضمن انسيابية الاستيرادات وتوفير احتياجات السوق المحلية. اللجنة المالية عزت انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى المخاوف الناجمة عن التهديدات الأمريكية المستمرة بشأن ملف الفصائل المسلحة في العراق ومصير أسلحتها بعد 30 من أيلول المقبل. وقالت اللجنة أن هذه التهديدات أثارت المخاوف لدى المواطنين ودفعت أعدادا كبيرة لشراء الدولار، وأضافت أن المخاطر لا تقتصر على وقف الشحنات وإنما في اتساع الإجراءات لتصل إلى حركة الأموال والمصارف والتحويلات الخارجية. مصدر حكومي كشف عن الخشية من احتمال وقف إرسال شحنات الدولار إلى العراق اعتبارا من بداية الشهر المقبل في حال عدم إحراز تقدم في ملف حصر السلاح وفق التفاهمات مع الجانب الأمريكي. وقال المصدر أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا مهما مع الرئيس الأمريكي خلال الأسبوع الحالي، وسيطلب منه تأجيل أي إجراءات أمريكية قد تستهدف فرض عقوبات مالية أو اقتصادية على بغداد، وذلك على خلفية عدم حسم ملف حصر سلاح الفصائل. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف في محادثات مغلقة بأن قراراته المتعلقة بالحرب مع إيران أدت إلى بيئة سياسية صعبة وتراجع شعبيته، مما يهدد الحزب الجمهوري بخسائر في انتخابات التجديد النصفي. أضافت الصحيفة أن هذا الوضع دفع ترامب إلى إبداء اهتمام أكبر باستطلاعات الرأي وتكثيف جهوده لدعم مرشحي الحزب وتخفيف الخسائر المتوقعة. ورغم تركيزه السابق على تداعيات الحرب الاقتصادية وتخلفه عن خفض أسعار النفط والمعيشة، أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية أن إيران لم تتمكن من تصدير أي برميل من النفط، عازيا ذلك إلى ما وصفه بالحصار المحكم والمفروض عليها. وقال أن القوات الأمريكية ساهمت في تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز من خلال عمليات حماية منسقة، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية قدمت الدعم لتأمين خروج أكثر من مليار برميل من النفط عبر منطقة الخليج خلال الشهرين الماضيين. وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ونظيره الإيراني عباس عراقشي بحثا خلال محادثة هاتفية الأوضاع في المنطقة، وذلك حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية. وأكد وزير الخارجية الباكستاني أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع وضرورة ضمان مرور آمن للسفن وانسيابية حركة الملاحة في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد والفعال لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: مراجعين.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي قفزة جديدة في التعاملات اليومية، مسجلة أسعار بيع تجاوزت 160 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي في محل الصيرفة بالأسواق المحلية. وفي ظل هذا الارتفاع أطلقت مراصد اقتصادية تحذيرات جادة من أن السوق تحركها عوامل مقلقة، أبرزها تصاعد المخاوف من عقوبات أمريكية محتملة تجاه العراق والتكهنات المرتبطة باستحقاقات ما بعد 30 من أيلول. وحذرت المصادر ذاتها من استمرار سيطرة المضاربات على السوق الموازية والتي تنشط بين فترة وأخرى لإثارة الهلع وإرباك الاستقرار المالي والنقدي للمواطنين. البنك المركزي أكد أن ارتفاع أسعار صرف الدولار يعود إلى المضاربات والتوقعات وسوء استخدام الظروف الجيوسياسية في المنطقة. وذكر البنك في بيان أن لديه احتياطات أجنبية كافية لتلبية كافة الطلبات على العملة الأجنبية الخاصة بتمويل التجارة الخارجية وتسوية البطاقات المصرفية وطلبات المسافرين. وأكد البنك استمراره في تمويل التجارة الخارجية وفق الأغراض والقنوات المعتمدة بما يضمن انسيابية الاستيرادات وتوفير احتياجات السوق المحلية. اللجنة المالية عزت انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى المخاوف الناجمة عن التهديدات الأمريكية المستمرة بشأن ملف الفصائل المسلحة في العراق ومصير أسلحتها بعد 30 من أيلول المقبل. وقالت اللجنة أن هذه التهديدات أثارت المخاوف لدى المواطنين ودفعت أعدادا كبيرة لشراء الدولار، وأضافت أن المخاطر لا تقتصر على وقف الشحنات وإنما في اتساع الإجراءات لتصل إلى حركة الأموال والمصارف والتحويلات الخارجية. مصدر حكومي كشف عن الخشية من احتمال وقف إرسال شحنات الدولار إلى العراق اعتبارا من بداية الشهر المقبل في حال عدم إحراز تقدم في ملف حصر

يشرب ماي عينه ويشتعل بجفوف ايديه ويضحك بوجه الظنون بغير قلبه ويبتشر والبيه بيه الماي يخطف على جروفه وداع صدفة ويعتني الهرشلي بس ما يعتني اشتاق لي اللي يعثر بظله يموت صاحي واللي يعيش بلا وعي بغير ظل الشوك من ينبت بست شيبات وبنادم يزل اشتاق لي اشتاق لي جروحي غلاتي وعيبي صبري ودفلت السكتة وحشتي بلا يهم وحجتي الفشلة لتطشني تراب ما يسوى شلم وهم دنيا انبعت بيها بغيرك انت وشنو معنات الجرح من غير دم اشتاق لي تخضر ظنوني بقاع صبخة ويشمت رموش على طرواك الجفن وتشرق شموس بحضن ليلك

ناري ورقت عيونك مهجتي وقبلت بليل ونهاري، حطني بالمحراب شمعة تختلف بين الشموع وتغسل دموع انتظاري. ثارك ويا الغير أخذت واني من طبع البداوة، تموت روحي وما يموت الموت ثاري. ما نسى الدلال والخاطر يحن، تغسل ذنوبي عبرتي وتبحر بهم السفن. تدري بي رمال عطشة وينطر بصدر الشعيب وخاصة مرواق المزن. النسمة لما يهب هواها الجفن من كيف يون، ولاح وجهك كل تفاصيله على رمشي تطوف. ذي بصحراء مخاوي ليلة وما يمر بقلبه خوف، حيف على الخواك عمره يفوت حظه وتالي بطراف العرب يرجع يحوف. وضاق خلقك واعتلى صدرك ملل، واني كل همي اسعدك وانثر دروبك امل. يلي تفتل ظل عبيدك تعقد بقلبه وترد ترخ وتحل.

ولا لسان وياك زل، ليش تشعلني بدلالك؟ واني اصلا مشتعل، ليش تشعلني بدلالك؟ واني اصلا مشتعل، اني اصلا مشتعل.

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
2: أهلا بكم. لم يعد ملف حصر السلاح في العراق يدار داخل الأروقة الدبلوماسية المغلقة، بل قفز به مباشرة إلى ميدان الضغط الاقتصادي المباشر. المعطيات المتواترة تكشف عن توجه واشنطن نحو فرض معادلة مالية حادة على بغداد لربط التعهدات الحكومية بإنهاء مظاهر التسلح قبل حلول 30 أيلول. تحرك أمريكي يتجاوز لغة التحضير التقليدي يستهدف شريان الدولة المالي بشكل غير مسبوق. التسريبات القادمة من كواليس القرار تفكك أبعاد هذا التهديد، تلوح الإدارة الأمريكية بإمكانية تعطيل أو تأخير وصول الشحنات النقدية بالدولار والتحويلات المصرفية للمصارف العراقية على تعثر مسارات ضبط الفصائل. هذا التكتيك الخشن يضع الحكومة في مواجهة حتمية مع الشارع لكونه يمس قدرة المالية على تأمين الرواتب وسيولة السوق، ما يهدد بتحويل الأزمة الأمنية إلى انكماش معيشي يضغط على الجبهة الداخلية. هنا يكمن الربط التفكيكي لواقع الأزمة. فواشنطن ورغم تأكيدها لدعم خطوات رئيس الوزراء في حصر السلاح، إلا أن ربط هذا الملف بالنظام المالي الدولي يضع بغداد أمام خيارات أحلاها مر. تطبيق القرارات يواجه عقبات هيكلية بسبب النفوذ الممتد لأطراف محسوبة على الصراع الإقليمي داخل مفاصل الدولة، ما يجعل الصدام قسريا ومحفوفا بالمخاطر ويصعب التكهن بمسارات المشهد بعد انتهاء مهلة أيلول. في الخلاصة يا سادة، يقف العراق مع اقتراب مهلة أيلول أمام معادلة معقدة تجمع بين فرض هيبة الدولة وتأمين قوت المواطن. ومع بدء العد التنازلي يبقى السؤال المفصلي المطروح هنا: هل تنجح بغداد في امتصاص الصدمة المالية وإيجاد تسوية تضمن استقرارها المالي؟ أم أن اشتداد الضغوط الخارجية سيثبت أن القرار السيادي ما يزال رهنا لمعادلة الدولار؟

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: مفتاح، استيقظ في الحال.
1: ماذا جرى في الدنيا يا انبهار؟
0: جاءت قافلة تجارية إلى المدينة تحمل أثوابا من الحرير لم أرى مثلها من قبل.
1: وهل أقبض عليهم لهذا السبب؟
0: انسى عملك في الشرطة ساعة في اليوم واصحبني للتسوق.
1: هل تعتقدين أنني أدير طابونة؟ أستطيع تركها في أي وقت؟ الشرطي ينبهار لا يترك عمله لأي سبب.
0: وأنا أريد ملابس جديدة.
1: خذي اشتري ما يلزمك.
0: لماذا تضع نقودك داخل العمامة؟
1: اللصوص لم يرحموا أحدا، نشاطهم يزداد كل يوم. تصوري، سرقوا كيس نقودي 4 مرات في أسبوع واحد.
0: ما هذا؟ درهم واحد؟ إنه لا يشتري قصاصة من قماش.
1: أشكرك يا انبهار، لنؤجل الشراء إلى قافلة غيرها. القوافل لا تنتهي.
2: ألم يرد لك مالك؟
3: أعطاني من الماشية ما يكافئ قيمة المال، لكن الماشية نفقت.
2: وهل كانت الماشية مريضة عندما أعطاها لك؟
4: لقد أقسمت أن تقول الحق.
3: بصراحة لم تكن مريضة عندما تسلمتها، ولكنها مرضت بعد ذلك وهلكت.
2: إذن الرجل لم يظلمك في شيء.
3: ولكن القافلة التي كنا قد تشاركنا فيها وصلت إلى المدينة وربح منها أموالا طائلة، ولي الحق في مشاركته الربح.
2: ليس لك أي حق بعدما أنهيت الشراكة واسترددت رأس مالك.
3: أيربح هو وحده وأخسر أنا وحدي؟
2: هذه مسألة أرزاق لا يحكم فيها قضاة الأرض. سبحانه وتعالى وحده من بيده الخير.
4: أحسنت يا سيدي القاضي، هذا حكم عظيم.
2: أرفض منك المديح، لأن مدح القاضي يعني جواز لومه أو انتقاد أحكامه.

0: إذن أنت لا تنكرين أنه ابنك.
1: لماذا أنت صامتة؟
2: قلت لكم من قبل إنها نظرت صوما لله، فلن تكلم إنسانا.
3: صوم؟ وهل تصوم الخاطئة؟
2: أصمتي، وإياك أن تزيدي حرفا واحدا في حق مريم.
0: لم نأتي هنا لنستمع إلى حديث النساء. يا مريم، لقد فعلت منكرا عظيما.
4: ما كان أبوك رجلا سيئا، وما كانت أمك يوما من البغايا.
5: كيف تفسرين لنا ما حدث؟
6: ما هذا؟ هل تسخرين منا؟ كيف نكلم طفلا ما زال في مهده؟
7: أجابهم المولود عيسى عليه السلام: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.
5: المولود يتكلم،
4: إنه أفصحنا لسانا.
7: ونظر النبي الكريم إلى أمه مريم وقال: جعلني الله برا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
0: أظن الأمر واضحا، لا داعي لبقائنا، اسمحي لنا أيتها المرأة الصالحة.
2: الحمد لله تعالى، زال الخطر يا مريم.
4: ماذا نفعل الآن يا كبير الكهنة؟

0: عندي رأي، نتكتم على أمر الصبي كأن شيئا لم يكن.
1: وما الفائدة من ذلك؟ إن الله سينصر نبيه ولو بعد حين.
0: عظيم، خلال هذا الوقت نكون قد ضاعفنا ثرواتنا واستفدنا من اتباع البعض لنا.
2: نعم الرأي، نحن لم نرى ولم نسمع شيئا.
3: أريني النخلة التي أكلت منها التمر يا مريم.
4: وأترك عيسى وحده.
3: لا تخافي، إنه نائم ويحيى يحرسه.
4: بارك الله لك في يحيى، ولكني لا أستطيع أن أتركه لحظة واحدة.
3: الله هو الذي يحمي يا ابنتي.
4: أعرف بالطبع، ولكنه أمانة في عنقي. إنه ليس مجرد مولود، بل هو نبي سيخلص الناس من آلامهم وشرور أنفسهم.
3: سمعته يا مريم، وأعلم قدر المعاناة التي تنتظره. إن نبي الله زكريا يدعو الناس طول عمره، وأكثرهم يكفرون بدعوته ويؤذونه.
4: أشعر بخوف شديد في هذا المكان. يعلم الله أنني لا أخشى على نفسي، بل على الأمانة التي أحتضنها بين يدي وأضمها إلى صدري.

0: جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
1: صدق الله العظيم.
2: وهل نجت السيدة مريم ووالدها؟
0: بالطبع يا ابنتي، وعاش نبي الله عيسى مع أمه في مصر، ثم عاد إلى بيت المقدس ليعلن دعوته بعد أن صار شاباً فتياً.
2: أحببت السيدة مريم كثيراً، فهي مثال للطيبة والرقة والوداعة،
0: ومثال أيضاً في الصبر والاحتمال والإيمان المطلق بما قضى الله.
2: غداً قصة جديدة.
0: في الغد أعد لك مفاجأة ستسعدك إن شاء الله.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: في حال ورود مكالمة هاتفية لا يجب إبقاء المتصل لينتظر ليرن الهاتف طويلاً ما دمت قادراً على الرد، وعند الرد على المكالمة لا تبدأ الحديث بقول نعم، واحرص أن يكون صوتك مفعماً بالحيوية وليس مكتئباً مهما كانت ظروفك حتى لا يشعر المتصل بالحرج، ولا يصح أن تجعل المكالمة علنية بصورة يستمع إليها كل الحاضر، ولا تنشغل عن الرد بالتحدث مع الآخرين، وتجنب أن تتناول أو تمضغ الطعام. وفي حال حدوث مشكلة تقنية في الاتصال وتسبب بقطعه، يجب معاودة الأخير حتى لو كان سبب المشكلة عطل من جهة الطرف الآخر.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

عد على بغداد لربط التعهدات الحكومية بإنهاء مظاهر التسلح قبل حلول 30 أيلول. تحرك أمريكي يتجاوز لغة التحضير التقليدي يستهدف شريان الدولة المالي بشكل غير مسبوق. التسريبات القادمة من كواليس القرار تفكك أبعاد هذا التهديد، تلوح الإدارة الأمريكية بإمكانية تعطيل أو تأخير وصول الشحنات النقدية بالدولار والتحويلات المصرفية للمصارف العراقية على تعثر مسارات ضبط الفصائل. هذا التكتيك الخشن يضع الحكومة في مواجهة حتمية مع الشارع لكونه يمس قدرة المالية على تأمين الرواتب وسيولة السوق، ما يهدد بتحويل الأزمة الأمنية إلى انكماش معيشي يضغط على الجبهة الداخلية. هنا يكمن الربط التفكيكي لواقع الأزمة. واشنطن ورغم تأكيدها لدعم خطوات رئيس الوزراء في حصر السلاح، إلا أن ربط هذا الملف بالنظام المالي الدولي يضع بغداد أمام خيارات أحلاها مر. تطبيق القرارات يواجه عقبات هيكلية بسبب النفوذ الممتد أطراف محسوبة على الصراع الإقليمي داخل مفاصل الدولة، ما يجعل الصدام قسريا ومحفوفا بالمخاطر ويصعب التكهن بمسارات المشهد بعد انتهاء مهلة أيلول. في الخلاصة يا سادة، يقف العراق مع اقتراب مهلة أيلول أمام معادلة معقدة تجمع بين فرض هيبة الدولة وتأمين قوت المواطن. ومع بدء العد التنازلي يبقى السؤال المفصلي المطروح هنا: هل تنجح بغداد في امتصاص الصدمة المالية وإيجاد تسوية تضمن استقرارها المالي؟ أم أن اشتداد الضغوط الخارجية سيثبت أن القرار السيادي ما يزال رهنا لمعادلة الدولار؟

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق أبدا.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM

0: كلها لله.
1: أنت والآخر من الرشيد FM،
2: ابتعد عن المبالغة في إظهار نفسك بشكل مثالي أمام الآخرين، ولا تتظاهر بصفات لا تمتلكها، وتصرف على طبيعتك ولا تتباهى بما لديك، ودع أعمالك تتحدث عن نفسها.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: من آداب استقبال الضيف في منزلك ألا تترك لحظة استقبالهم على باب البيت لأحد غيرك، واستقبلهم بابتسامة وترحاب، وعليك أن ترتدي الملابس المناسبة لاستقبال الضيوف ولا تتركهم ينتظرون لمدة طويلة على الباب، وتتأكد من نظافة البيت قبل وصولهم ومن أن درجة حرارة غرفة الضيوف تتناسب مع درجة حرارة الطقس، وتحدد ما سوف يتم تقديمه للضيوف أثناء الزيارة، وتتجنب تقديم أي شيء للضيف بفناجين أو أطباق مكسورة. وعليك أيضا أن تراعي الاستماع لحديثهم بكل اهتمام، وتجعلهم يشعرون بأنك سعيد بقدومهم.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: شوية أخبار من الرشيد اف ام.
2: شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي قفزة جديدة في التعاملات اليومية، مسجلة أسعار بيع تجاوزت 160 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي في محل الصرافة بالأسواق المحلية. وفي ظل هذا الارتفاع أطلقت مراصد اقتصادية تحذيرات جادة من أن السوق تحركها عوامل مقلقة، أبرزها تصاعد المخاوف من عقوبات أمريكية محتملة تجاه العراق والتكهنات المرتبطة باستحقاقات ما بعد 30 من أيلول. وحذرت المصادر ذاتها من استمرار سيطرة المضاربات على السوق الموازية والتي تنشط بين فترة وأخرى لإثارة الهلع وإرباك الاستقرار المالي والنقدي للمواطنين. البنك المركزي أكد أن ارتفاع أسعار صرف الدولار يعود إلى المضاربات والتوقعات وسوء استخدام الظروف الجيوسياسية في المنطقة. وذكر البنك في بيان إن لديه احتياطات أجنبية كافية لتلبية كافة الطلبات على العملة الأجنبية الخاصة بتمويل التجارة الخارجية وتسوية البطاقات المصرفية وطلبات المسافرين. وأكد البنك استمراره في تمويل التجارة الخارجية وفق الأغراض والقنوات المعتمدة بما يضمن انسيابية الاستيرادات وتوفير احتياجات السوق المحلية. اللجنة المالية عزت انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى المخاوف الناجمة عن التهديدات الأمريكية المستمرة بشأن ملف الفصائل المسلحة في العراق ومصير أسلحتها بعد 30 من أيلول المقبل. وقالت اللجنة أن هذه التهديدات أثارت

0: مخاوف لدى المواطنين ودفعت أعدادا كبيرة لشراء الدولار، وأضافت أن المخاطر لا تقتصر على وقف الشحنات وإنما في اتساع الإجراءات لتصل إلى حركة الأموال والمصارف والتحويلات الخارجية. مصدر حكومي كشف عن الخشية من احتمال وقف إرسال شحنات الدولار إلى العراق اعتبارا من بداية الشهر المقبل في حال عدم إحراز تقدم في ملف حصر السلاح وفق التفاهمات مع الجانب الأمريكي. وقال المصدر أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا مهما مع الرئيس الأمريكي خلال الأسبوع الحالي، وسيطلب منه تأجيل أي إجراءات أمريكية قد تستهدف فرض عقوبات مالية أو اقتصادية على بغداد، وذلك على خلفية عدم حسم ملف حصر سلاح الفصائل. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف في محادثات مغلقة بأن قراراته المتعلقة بالحرب مع إيران أدت إلى بيئة سياسية صعبة وتراجع شعبيته، مما يهدد الحزب الجمهوري بخسائر في انتخابات التجديد النصفي. أضافت الصحيفة أن هذا الوضع دفع ترامب إلى إبداء اهتمام أكبر باستطلاعات الرأي وتكثيف جهوده لدعم مرشحي الحزب وتخفيف الخسائر المتوقعة. ورغم تركيزه السابق على تداعيات الحرب الاقتصادية وتخلفه عن خفض أسعار النفط والمعيشة، أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية أن إيران لم تتمكن من تصدير أي برميل من النفط، عازيا ذلك إلى ما وصفه بالحصار المحكم والمفروض عليها. وقال أن القوات الأمريكية ساهمت في تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز من خلال عمليات حماية منسقة، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية قدمت الدعم لتأمين خروج أكثر من 1 مليار برميل من النفط عبر منطقة الخليج خلال الشهرين الماضيين. وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ونظيره الإيراني عباس عراقشي بحثا خلال محادثة هاتفية الأوضاع في المنطقة، وذلك حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية. وأكد وزير الخارجية الباكستاني أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع وضرورة ضمان مرور آمن للسفن وانسيابية حركة الملاحة في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد والفعال لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: راجعين.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: من الرشيد اف ام مساء الخير.
1: ما بيك غير العافية المابية، قالوا حالة الصدفة مو يومية، يومين ما شفتك عظم.

0: رشيد اف ام مع طول اليوم.
1: خلوش ما حكوا يحكوا، لا يقدمون ولا ياخرون، حسد والغيره

0: من الرشيد اف ام مساء الخير.
1: Yeah.

0: كريك وراجعين.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: يلا يلا انا جاي.
1: الرشيد FM.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي قفزة جديدة في التعاملات اليومية، مسجلة أسعار بيع تجاوزت 160 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي في محل الصرافة بالأسواق المحلية. وفي ظل هذا الارتفاع أطلقت مراصد اقتصادية تحذيرات جادة من أن السوق تحركها عوامل مقلقة، أبرزها تصاعد المخاوف من عقوبات أمريكية محتملة تجاه العراق والتكهنات المرتبطة باستحقاقات ما بعد 30 أيلول. وحذرت المصادر ذاتها من استمرار سيطرة المضاربات على السوق الموازية والتي تنشط بين فترة وأخرى لإثارة الهلع وإرباك الاستقرار المالي والنقدي للمواطنين. البنك المركزي أكد أن ارتفاع أسعار صرف الدولار يعود إلى المضاربات والتوقعات وسوء استخدام الظروف الجيوسياسية في المنطقة. وذكر البنك في بيان إن لديه احتياطات أجنبية كافية لتلبية كافة الطلبات على العملة الأجنبية الخاصة بتمويل التجارة الخارجية وتسوية البطاقات المصرفية وطلبات المسافرين. وأكد البنك استمراره في تمويل التجارة الخارجية وفق الأغراض والقنوات المعتمدة بما يضمن انسيابية الاستيرادات وتوفير احتياجات السوق المحلية. اللجنة المالية عزت انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى المخاوف الناجمة عن التهديدات الأمريكية المستمرة بشأن ملف الفصائل المسلحة في العراق ومصير أسلحتها بعد 30 أيلول المقبل. وقالت اللجنة أن هذه التهديدات أثارت المخاوف لدى المواطنين ودفعت أعدادا كبيرة لشراء الدولار، وأضافت أن المخاطر لا تقتصر على وقف الشحنات وإنما في اتساع الإجراءات لتصل إلى حركة الأموال والمصارف والتحويلات الخارجية. مصدر حكومي كشف عن الخشية من احتمال وقف إرسال شحنات الدولار إلى العراق اعتبارا من بداية الشهر المقبل في حال عدم إحراز تقدم في ملف حصر السلاح وفق التفاهمات مع الجانب الأمريكي. وقال المصدر إن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا مهما مع الرئيس الأمريكي خلال الأسبوع الحالي، وسيطلب منه تأجيل أي إجراءات أمريكية قد تستهدف فرض عقوبات مالية أو اقتصادية على بغداد، وذلك على خلفية عدم حسم ملف حصر سلاح الفصائل. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف في محادثات مغلقة بأن قراراته المتعلقة بالحرب مع إيران أدت إلى بيئة سياسية صعبة وتراجع شعبيته، مما يهدد الحزب الجمهوري بخسائر في انتخابات التجديد النصفي. أضافت الصحيفة أن هذا الوضع دفع ترامب إلى إبداء اهتمام أكبر باستطلاعات الرأي وتكثيف جهوده لدعم مرشحي الحزب وتخفيف الخسائر المتوقعة. ورغم تركيزه السابق على تداعيات الحرب الاقتصادية وتخلفه عن خفض أسعار النفط والمعيشة. أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية أن إيران لم تتمكن من تصدير أي برميل من النفط، عازيا ذلك إلى ما وصفه بالحصار المحكم والمفروض عليها. وقال أن القوات الأمريكية ساهمت في تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز من خلال عمليات حماية منسقة، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية قدمت الدعم لتأمين خروج أكثر من 1 مليار برميل من النفط عبر منطقة الخليج خلال الشهرين الماضيين. وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ونظيره الإيراني عباس عراقشي بحثا خلال محادثة هاتفية الأوضاع في المنطقة، وذلك حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية. وأكد وزير الخارجية الباكستاني أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع وضرورة ضمان مرور آمن للسفن وانسيابية حركة الملاحة في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد والفعال لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: 100% بعدما قدمت الحكومة ضمانات للفصائل بانتهاء الوجود الأجنبي. وقال النعمان إن الملف سيادي ولن يكون مطروحا في واشنطن، ويضع التصريح الفصائل أمام زوال حجتها المعلنة، لكنه لا يحدد جدول التسليم أو الأسلحة والجهات المشمولة وآلية إنفاذ القرار على الأرض بعد موعد الانسحاب النهائي المرتقب. أكدت لجنة المالية النيابية عزمها تثبيت جميع موظفي العقود والأجراء ضمن موازنة 2027. رئيس اللجنة عدي عواد أوضح أن الاجتماعات مع وزير المالية ومسؤولي الوزارات وديوان الرقابة المالية خلصت إلى ضرورة تثبيت شريحة العقود والأجراء في موازنة العام المقبل، مع توفير البرلمان الغطاء المالي اللازم لهذا الأمر. وكان وزير المالية فالح ساري أعلن إدراج نص لتثبيت العاملين بصفة عقود والأجراء اليوميين على الملاك الدائم ضمن مشروع موازنة عام 2027. وذكرت وزارة المالية أن الإجراء جاء بعد عمل متواصل من دوائرها المختصة، شمل جرد الأعداد والبيانات واحتساب الكلف المالية المترتبة على التثبيت وتأمين التخصيصات المالية اللازمة، مؤكدة أن الوزارة تعاملت مع ملف العقود والأجراء اليوميين بمسؤولية عالية وعملت على استكمال متطلباته المالية والفنية. وفي هذه الأثناء أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن الحكومة تعتزم إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى البرلمان قبل نهاية شهر تشرين الأول المقبل. وقال كوجر أن المجلس أو مجلس النواب لم يتسلم حتى الآن مشروع الموازنة من الحكومة، وبالتالي لا يمكن تحديد موعد دقيق لإقرارها. وحول إمكانية ترحيل الموازنة إلى العام المقبل، تابع أن هذا الأمر يبدو ممكنا. أكدت لجنة النفط النيابية أن وزارة النفط تعتزم خفض أسعار بعض المشتقات النفطية خلال الأيام القليلة المقبلة في إطار معالجة أزمة ارتفاع أسعار الوقود. وقالت أن اللجنة أكدت لوزير النفط ضرورة خفض أسعار الوقود ومراجعة القرارات التي أدت إلى زيادة أسعار المشتقات النفطية على دوائر الدولة والمصانع والمعامل الحكومية والفلاحين، مبينة أن ذلك انعكس بشكل مباشر على المواطنين.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: içelim. Terk etmek yok.
1: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولية إلى الالتزام بموعد الانسحاب المحدد من العراق في 30 أيلول الجاري، مؤكدا رفضه لأي تدخل خارجي في الشأن العراقي بعد ذلك. وأعرب الصدر عن أمله في أن لا يكون الانسحاب بداية لتدخلات خارجية تمس سيادة العراق واستقلاله، محذرا الدول المجاورة وغير المجاورة من مغبة التدخل في الشأن العراقي. ودعا السياسيين العراقيين إلى عدم تكرار طلب التدخل الأمريكي، مشددا على أن العراق قادر على حماية نفسه عبر قواته الأمنية بعيدا عن الصراعات الداخلية الطائفية أو العرقية. يأتي ذلك فيما أكد رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقاء قوات أمريكية في العراق لحماية السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية والمصالح الأمريكية، مشيرا إلى أن ذلك يختلف عن وجود التحالف الدولي. وقال الأعرجي إن قرار تنظيم السلاح هو قرار عراقي، مشددا على أنه لا يمكن إنجازه في يوم واحد، وإنما يحتاج إلى فترة زمنية وحوار مع الفصائل المسلحة. وفي المقابل أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن انسحاب التحالف الدولي في 30 أيلول سيسرع حصر السلاح 100%، بعدما قدمت الحكومة ضمانات للفصائل بانتهاء الوجود الأجنبي. وقال النعمان إن الملف سيادي ولن يكون مطروحا في واشنطن، ويضع التصريح الفصائل أمام زوال حجتها المعلنة، لكنه لا يحدد جدول التسليم أو الأسلحة والجهات المشمولة وآلية إنفاذ القرار على الأرض بعد موعد الانسحاب النهائي المرتقب. أكدت لجنة المالية النيابية عزمها تثبيت جميع موظفي العقود والأجراء ضمن موازنة 2027. رئيس اللجنة عدي عواد أوضح أن الاجتماعات مع وزير المالية ومسؤولي الوزارات وديوان الرقابة المالية خلصت إلى ضرورة تثبيت شريحة العقود والأجراء في موازنة العام المقبل، مع توفير البرلمان الغطاء المالي اللازم لهذا الأمر. وكان وزير المالية فالح ساري أعلن إدراج نص لتثبيت العاملين بصفة عقود والأجراء اليوميين على الملاك الدائم ضمن مشروع موازنة عام 2027. وذكرت وزارة المالية أن الإجراء جاء بعد عمل متواصل من دوائرها المختصة، شمل جرد الأعداد والبيانات واحتساب الكلفة المالية المترتبة على التثبيت وتأمين التخصيصات المالية اللازمة، مؤكدة أن الوزارة تعاملت مع ملف العقود والأجراء اليوميين بمسؤولية عالية وعملت على استكمال متطلباته المالية والفنية. وفي هذه الأثناء أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن الحكومة تعتزم إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى البرلمان قبل نهاية شهر تشرين الأول المقبل. وقال كوجر أن المجلس أو مجلس النواب لم يتسلم حتى الآن مشروع الموازنة من الحكومة، وبالتالي لا يمكن تحديد موعد دقيق لإقرارها. وحول إمكانية ترحيل الموازنة إلى العام المقبل، تابع أن هذا الأمر يبدو ممكنا. أكدت لجنة النفط النيابية أن وزارة النفط تعتزم خفض أسعار بعض المشتقات النفطية خلال الأيام القليلة المقبلة في إطار معالجة أزمة ارتفاع أسعار الوقود. وقالت أن اللجنة أكدت لوزير النفط ضرورة خفض أسعار الوقود ومراجعة القرارات التي أدت إلى زيادة أسعار المشتقات النفطية على دوائر الدولة والمصانع والمعامل الحكومية والفلاحين، مبينة أن ذلك انعكس بشكل مباشر على المواطنين.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

الرشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولية إلى الالتزام بموعد الانسحاب المحدد من العراق في 30 أيلول الجاري، مؤكدا رفضه لأي تدخل خارجي في الشأن العراقي بعد ذلك. وأعرب الصدر عن أمله في أن لا يكون الانسحاب بداية لتدخلات خارجية تمس سيادة العراق واستقلاله، محذرا الدول المجاورة وغير المجاورة من مغبة التدخل في الشأن العراقي. ودعا السياسيين العراقيين إلى عدم تكرار طلب التدخل الأمريكي، مشددا على أن العراق قادر على حماية نفسه عبر قواته الأمنية بعيدا عن الصراعات الداخلية الطائفية أو العرقية. يأتي ذلك فيما أكد رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقاء قوات أمريكية في العراق لحماية السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية والمصالح الأمريكية، مشيرا إلى أن ذلك يختلف عن وجود التحالف الدولي. وقال الأعرج إن قرار تنظيم السلاح هو قرار عراقي، مشددا على أنه لا يمكن إنجازه في يوم واحد، وإنما يحتاج إلى فترة زمنية وحوار مع الفصائل المسلحة. وفي المقابل أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن انسحاب التحالف الدولي في 30 أيلول سيسرع حصر السلاح 100%، بعدما قدمت الحكومة ضمانات للفصائل بانتهاء الوجود الأجنبي. وقال النعمان إن الملف سيادي ولن يكون مطروحا في واشنطن، ويضع التصريح الفصائل أمام زوال حجتها المعلنة، لكنه لا يحدد جدول التسليم أو الأسلحة والجهات المشمولة وآلية إنفاذ القرار على الأرض بعد موعد الانسحاب النهائي المرتقب. أكدت لجنة المالية النيابية عزمها تثبيت جميع موظفي العقود والأجراء ضمن موازنة 2027. رئيس اللجنة عدي عواد أوضح أن الاجتماعات مع وزير المالية ومسؤولي الوزارات وديوان الرقابة المالية خلصت إلى ضرورة تثبيت شريحة العقود والأجراء في موازنة العام المقبل، مع توفير البرلمان الغطاء المالي اللازم لهذا الأمر. وكان وزير المالية فالح ساري أعلن إدراج نص لتثبيت العاملين بصفة عقود والأجراء اليوميين على الملاك الدائم ضمن مشروع موازنة عام 2027. وذكرت وزارة المالية أن الإجراء جاء بعد عمل متواصل من دوائرها المختصة، شمل جرد الأعداد والبيانات واحتساب الكلف المالية المترتبة على التثبيت وتأمين التخصيصات المالية اللازمة، مؤكدة أن الوزارة تعاملت مع ملف العقود والأجراء اليوميين بمسؤولية عالية وعملت على استكمال متطلباته المالية والفنية. وفي هذه الأثناء أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن الحكومة تعتزم إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى البرلمان قبل نهاية شهر تشرين الأول المقبل. وقال كوجر أن المجلس أو مجلس النواب لم يتسلم حتى الآن مشروع الموازنة من الحكومة، وبالتالي لا يمكن تحديد موعد دقيق لإقرارها. وحول إمكانية ترحيل الموازنة إلى العام المقبل، تابع أن هذا الأمر يبدو ممكنا. أكدت لجنة النفط النيابية أن وزارة النفط تعتزم خفض أسعار بعض المشتقات النفطية خلال الأيام القليلة المقبلة في إطار معالجة أزمة ارتفاع أسعار الوقود. وقالت أن اللجنة أكدت لوزير النفط ضرورة خفض أسعار الوقود ومراجعة القرارات التي أدت إلى زيادة أسعار المشتقات النفطية على دوائر الدولة والمصانع والمعامل الحكومية والفلاحين، مبينة أن ذلك انعكس بشكل مباشر على المواطنين.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولية إلى الالتزام بموعد الانسحاب المحدد من العراق في 30 أيلول الجاري، مؤكدا رفضه لأي تدخل خارجي في الشأن العراقي بعد ذلك. وأعرب الصدر عن أمله في أن لا يكون الانسحاب بداية لتدخلات خارجية تمس سيادة العراق واستقلاله، محذرا الدول المجاورة وغير المجاورة من مغبة التدخل في الشأن العراقي. ودعا السياسيين العراقيين إلى عدم تكرار طلب التدخل الأمريكي، مشددا على أن العراق قادر على حماية نفسه عبر قواته الأمنية بعيدا عن الصراعات الداخلية الطائفية أو العرقية. يأتي ذلك فيما أكد رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقاء قوات أمريكية في العراق لحماية السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية والمصالح الأمريكية، مشيرا إلى أن ذلك يختلف عن وجود التحالف الدولي. وقال الأعرجي إن قرار تنظيم السلاح هو قرار عراقي، مشددا على أنه لا يمكن إنجازه في يوم واحد، وإنما يحتاج إلى فترة زمنية وحوار مع الفصائل المسلحة. وفي المقابل أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن انسحاب التحالف الدولي في 30 أيلول سيسرع حصر السلاح 100%، بعدما قدمت الحكومة ضمانات للفصائل بانتهاء الوجود الأجنبية. وقال النعمان إن الملف سيادي ولن يكون مطروحا في واشنطن، ويضع التصريح الفصائل أمام زوال حجتها المعلنة، لكنه لا يحدد جدول التسليم أو الأسلحة والجهات المشمولة وآلية إنفاذ القرار على الأرض بعد موعد الانسحاب النهائي المرتقب. أكدت لجنة المالية النيابية عزمها تثبيت جميع موظفي العقود والأجراء ضمن موازنة 2027. رئيس اللجنة عدي عواد أوضح أن الاجتماعات مع وزير المالية ومسؤولي الوزارات وديوان الرقابة المالية خلصت إلى ضرورة تثبيت شريحة العقود والأجراء في موازنة العام المقبل، مع توفير البرلمان الغطاء المالي اللازم لهذا الأمر. وكان وزير المالية فالح ساري أعلن إدراج نص لتثبيت العاملين بصفة عقود والأجراء اليوميين على الملاك الدائم ضمن مشروع موازنة عام 2027. وذكرت وزارة المالية أن الإجراء جاء بعد عمل متواصل من دوائرها المختصة، شمل جرد الأعداد والبيانات واحتساب الكلف المالية المترتبة على التثبيت وتأمين التخصيصات المالية اللازمة، مؤكدة أن الوزارة تعاملت مع ملف العقود والأجراء اليوميين بمسؤولية عالية وعملت على استكمال متطلباته المالية والفنية. وفي هذه الأثناء أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن الحكومة تعتزم إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى البرلمان قبل نهاية شهر تشرين الأول المقبل. وقال كوجر أن المجلس أو مجلس النواب لم يتسلم حتى الآن مشروع الموازنة من الحكومة، وبالتالي لا يمكن تحديد موعد دقيق لإقرارها. وحول إمكانية ترحيل الموازنة إلى العام المقبل، تابع أن هذا الأمر يبدو ممكنا. أكدت لجنة النفط النيابية أن وزارة النفط تعتزم خفض أسعار بعض المشتقات النفطية خلال الأيام القليلة المقبلة في إطار معالجة أزمة ارتفاع أسعار الوقود. وقالت أن اللجنة أكدت لوزير النفط ضرورة خفض أسعار الوقود ومراجعة القرارات التي أدت إلى زيادة أسعار المشتقات النفطية.

0: النفطية على دوائر الدولة والمصانع والمعامل الحكومية والفلاحين، مبينة أن ذلك انعكس بشكل مباشر على المواطنين.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد FM. الرشيد.

إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. الرشيد أف أم. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد أف أم.